قزياري قزياري تنجارك توقف مضى وورن رش دا أزماني مدى بلافانا من تقربا شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدا من تقريدا با ومن خليا بير آنين نشروتي من اشجابي ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأذينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوش شفيني روك بهيالا زين وشيريني مم وفرهات شوم لبي أفيني خجي وسيابن

بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا نواكو تكتكولي

قدرن أرتاس بها بخير بروجا وجي باش بس بها كهيفية بس بها كبختواري وبندواري تشتن خوش بك إيرو البيشا بأس دورين علي بورما أفجي خلقانو جبرنامي دس بيكا روجي لسر بيلن راديو يا أرتاية.

بسترانا حسن جزيري اسكافوكم دس بيدكم قهداري ما سبها بخير وخشي با دوبارة سبها كنين جدل با ودريين كو قرتي ايدي وكا بيشيا وفا سبها واها قرلو المندات تشتكي خوشن بلا برنامه منو دنجي من روجا واجي خوشتر بكي ايجارها قرون بزانبن وان دروجا خودا بازدا دقايان بشتغلن وبكينن وكا كوان بازدا دقا وان لسر بسكليتا سبورو رياضات كن يعني كن او قاس تشتكي قلك بسود منفعات جبوي لاشي مفا قلك كاس هنوك بابيرو زابيس بهي مكشر از نظانم چما خمه بفيرنگي بكنن بلا روجا وحمو بكن درباس ببه هر داويا حفتي روجا بنشميه جبوي منو جبوي قلا كاسن كولي سركار روجا هريقي خوشك وامل بنده ويبن

خلك تتخازن ليلى وتجمرها نكرها هذا ليلى يدي بكيفا خويا اكو دلويتي ده هي وي وبك غداري ما افس بس بهك جدايا ده طيبات رقرقة بروسكو عوراب لدفري قالك باران لقالك جهن دفرا ما هاتي هما بيجا بايز يدي روج بروج قرترو خورتر دبا دريا زوستان يجي نيزيك تر دبا هر ايرو روجن خلكن باجر جدانا حيا درنجيا ايفاري بلكي شيار بنسبها وانجي زحمة درباز دبا لخلكن جندان طيبت دويس به درات بن بهنا وخشيه دكن ايجاب چاي كي گرم كوچه دكن روشكاندنه كي لبر دريه خورو دنين طيبت دوان روجن خوش ده كو هركس دست بكري حاضريه زوستانن بطيبت كو پايز دماويه ايجار جگون تا باجاران وجي هر ايرو روجا جيهانيا جنا كو لگوندان دمينه او جنا كو راستي جي بكدا دست خود دكاري بغلق تشتان پك بينه وكا اگاهيه كي از بدومه زدتيري نيوه خوارنا جهانی به دست جنان تی ندابین کرن هگر جه چاندینیه به هگر جه چه کرنا کلو پلید نوا مالی ده به و هگر کار کرنا جنان جه در و به کدابین کرنا وی به ایجا براسلاوی مج حمو جنار به چل باجار به چجیل گندابن دست وصاغ به عمر دریج به و هر هبن خوده والسرسری کسکی جی کم نکه.

قدر ما هر إيرو روشا كشو هواي جل عامودة ولقلك دفرانجي بعورة جوكي وبايكي قلكي زيدة هاي هناكي صار بو يراستي إدي جلي نسك مجلي تانيك برخوكرن نما تيريدك دباكو أقارو احتمالا باران إيرو جي قلك بلايا قرماهية بيستو نهو إيفاري داتك وحيا نوزدان و فرق دنا برا روجو إيفاري ده بلايان راستي جون هاس دكن إيفاري دي دنيا بيهتر صار دبا ما بشخوا مروحا ومكيف إدي ساكنين ما بالي داريا شباكا وداريان وذكر لي ديارة أوي جمي خاطر جوان بخوزن رسمي رسمي إيدي زوستان درباستبه.

قدر ما وجه جمر بيجن روجا و ايرو تشاوا داس بيكريا لسيرفي رقم 095 526 4093 جوخه بيامكي جخانم ندا غهاي دستمن دبيج صباح بخير بادوري انتو تشاوا يهي دارم تباش به صباح مبورا داس بيدك وبستراني نويه قالك خوش والله استراني ايرو اول سر زوقه محمد صالح استراني قالك خوش وبرنامج قالك خوش دك صباح تجي بخير به خانم ندا شيرين جد بيج صباح وبخير به بهم بكم بونا بزاروك مرة دس بيدك استاشتي خو حاضر دكم وقهوة خداتينم دنج راديو جبلين دكم ولو وجه دار دكم هيفي دارم صبحي تحردم ولو بخوشي به دنا بزاروك وعيالي تدب وجبير ونكن هر دنج راديو أرتاجي بلند بكن.

قدر ما محمد حجد بيجا عشق وأفين وبتايبات بحثة كسي كود كار درمان بك بعشق وأفين وفيل دليش كاستي حكيم ولقبان عند قاتد داويدا إجا قال كس دبيجا حسكرن هجر جبوي تب ودر دوري تب تاني قوتنا هن كسين دي تر دبيجنا اهتمام وقرنجي بيدانا لأس دبيجا مع عشق وأفين جلو بهترة نتاني آخافتنا لكسي كي تو بيدا بك تو كار تشتي نافا دلي خدا جيرا بار وبك وبيجا بيكو تو حصاب بك ويتشنارين لسرتا بقرة هست بتدك بيكو تبشتغل إيجا حاكيم ولقمان كردان بري بربون وقالك سلوان دقاريان درماني واجي دداوان لإيلو دفي زماني دا إدي حاكيم ولقمان ماجي بيدان نابن وإيها بناجي بمخابني بونا قصاب

دوستيارو أبينو دلدار كسكي وكوان فيدان نابو ودبيجن دجياني دبلكي جارك بتاني وري ياجي تي قزنج بكي ياجي تي وان دابكي إجاج بيرنك النار هركسي كو قالا عشقي وأبيني كرتي واتي وكوي عشق وأبيني ديتية أم كالسوم استراني وبقشتي سر حاسكرني بو لدماكو جاني خو سري خداني نزوجي بو نجي كسكي كتبو جيانا ويدا دي ساجيني هركسي كو صوص دايا لسر حاسكرني دكاري بو محافظة لسر بكو بيرا بردوام بكي بيامكي قهاية دستي من جبنجين دلالية بنجين عفرينة دبيجي سبوها تبخير بدوري.

0: دوباره سلاف لوبن گه داره من میدس به مجاری خوب کنج مجاری که گله که گرینگ مجاری که یک ندی منه که خوشت ده باجاری من دویمین جی زحمتی زیده و دوی ده ماداوی بویی سده ما گلی و گازنجه خلکه و مجار چیه؟ امی بری خوبتن باجاری قامشلو اللی از باورم حمو باجاری دوری اگر و زحمتی آوی کیجی دکشینن و اندزانن شخود افاده مکه الکتریک یانجی کهربای نظامی یا حکومی دوری تنبو ایجا افجنطور مولیده لحمو تاخان لسر باجار و جعده ینگشتی ایدی پیدا دبون نه کبلک نه ددو نه سسی کومه کبل ایدی ده عزمان و دوی دیرکی ده کوم دبه تیبه جقی شبکاک عن کبوتی از بخامات مایی دبینم چاوه افی کهربچی تی و نازک اف کبل یه کیه لی آب زحمت چیه ام در باسی ورزی زوستانی دبن و تشلی و باران هی اف کبل گلک جاران لعردید کفن و لعردید مینن و دبه زحمتی هاکو هگر خودینه کتلبر در باس ببیانجی زارو کک بیانجی حیا حیوانک بد بکو کهربلی بگر گلک زحمتی وی هنه ایجا تایبت الباجاری قامشلو اف بویر و اف منظر گلکی دوباره دبه بهتره می بحثا وی مجاری بکن لگل هفکارا من شیندا محمد کوی مره ببریا تلیفونی امی پرساوی یکی بکن زحمتی خلکی دوی درباری ده چیه و خلک داخواز آوان چیه شیندا مره یه شیندا صبح تا بخیر به روژا تا باش به
1: روژ باش دورین صبح تا جیب خیر به
0: صبحات او حمو خلکین قام مشلو بخير وخشي با شندا بترجمر بحث بك زحمتي اد في واريده تشيه وجكنغي فايغلي وغازني خلكي دسبيكريا
1: بلي زحمتي يا بيشي وكو ان هاتجيت اني سمان دورين كو اف كابل اف كابل كوني كوند دو وبشماره كلك وقالنتنا كمزن كو بيتر امبيشن وتعدابينا هبي دقتن لجلك كولانا دكفن عاردي بحفتيا ودحفتيا ونزيد تربي دمينن بيكو تكس جاري كجير ببيني يعني ما ترسيا وينا او بو ان هاد هافيني خطر بينا هي جارنا شيء تشتيق مثلا ام بحث بكن وكش دوارا سوني تهرب آلية قدور بك في يا تش دوارا سيمونيتس لسر قوات اللي تهرب آلية شرعة وحدة في قل لك كابل الويدا العردي بون تشتيق اوتومبيل دبن وانار دشونو دهاتن والكتريكي يعني بيجن سازيا الكتريكي تجارة جير نادي ديت القوري خلقين ويدا فاري فأف برس كريك أنها ددم سالة آزفستاني ده زيدة تربوية وغازنين خلقه لقامش لي بير زيدة تربونة چوم عاج برغو ما ترسي هاي دما غباران كي عرض شل دبي زاروك درنو تين سيارة درنو تين يعني قدينة كي هاگر كهربة چه ببه و زيانة كي قلة كي مازن هم لجاناشي بكي وهم و مادي جي وي هبن أنها تاخن جي هنه مينا ريا عامو دي انبح سابينا بكن هم بري دكانك هاي آفروتنا قزيز عمود الويدا كتي أفني زي تقريبا 6 مها زيدتر بيقو تجارة جير بديتن أو عمود نزمة يعني تنظر نتكيجان دقيتك وبمامي وبكذي عمود إيه كهربية جهي ددوا لسوكا سشامي نزيك حيزامي الويدا جي قلة كبلي إيه قالن دي مزن جي عمودا كترن عردي كبلي اي كهرباء حكومتين اوجي الويدان تجارج وانار نهاتيا ديتن لتخا اهلين يجي عيني في مسالي هبو بلكي وبرياد روجا سي روجا لسر مالبرين اي فيسبوك يجي وديتن تشاوا تعدى لكبلا خاتبو قل لك قطيان وقود فتاشاب تقني تقريبا 5 دقا 4 دقا قو او قيسيد تقيان اقربانا كتبو او كبل جهندري عامودا او كتن عرضي او جي هات باشكوه كورن
0: مشكلات شي شبكة كهربي اهي كفنش خو افايك دو يمين بري كهربا نظامي ندهات نهاتي اف شبكة كفن بويه رزياي ونما تحمل دكي يعني إجا كتنا ويا خاري قلكي بزحمته مؤسسة كهربي سازية الكتريكي أو تشد بيجن قري وان هنه جولاتي وان هنه چك سازي هنه يانجي أو جهاتي باشكوه كرن
1: بريغو ان بحثا قرا سازيا الكريكي بكندورين سدمك دنجي هي جبلي قو شبكة كذن بوية ان بيجن سيانة جير نهاتية تشيكرن باش بارقراني لسر ملي واعمودا هي هم جالية خلقية جيد بشكي يعني سبب جوانا يجي جبر بيكون هندري تاخاكي چون خطا كهربي جقلك عمودا جقلك ترنسا آنين فباري وي شبكة وي ترنسي قلي يزيدد بوقتي قو كهربي بيتي دو حرد ساعات اد نماد حمليني فجباري وكونتاكت شيبي وكابل بقطن والعرض بمين جبلي وينا سبب الدنيا بتعرف وش يديتيه وخلكن ايه تاخم اليه حزام يجي مردان خو يعني كرن جو اف انت ري اي مزن اوتومبيل اي حري مزن جو باري وانا قرانه وقاطر مقطوره يه دناف كولان عن افي فرعي ددمشن والهندري واك بلاد كفن جارنا جي كستني جواك بلا بدي آلي فدي صادقة
0: شين دا تبقى خافتنا دلالة من أسبو خلوة دفري من أسكار مش تربية من دتاخة مدى دجار أنترك درباس بس بحس حفتيا درباس بو يدك ما زندا ما كدريش دبيجم دسبوعة شون يدى أنترك درباس بو دجار كبل عيني كبل عيني روجدة دجاران حتى قطيان دن أو كبل شقيسي العردي ما بينج رجال عردي مان حيا او جي كهربتشيه كي جالي خلكي تاخي بخهاتي او كبل اكنا بسوار كرو فقران دن جيه ولنا ولو بمؤسسة كهربية بخوا نهاتبو ايجا تدرس دو بيجا حمو كبل نزمن ودبس دما كوكو هاقر عربية كي بار جران در باس ببه بقتو العردي به
1: يعني تشتغل ما بجاري خودي دورين هم او كاركريت هندري ويبارجه بخود بدستي خو او كبل هلاني حتى جو درباس بو اف اف خطريه كمزنه اف ا بي شي واد دوا دما جو انتر دور درباس بي واكب لا تقاتيني اسس يا امبيشن زاروكي لويكا خيجي يعني هم زاروكي هورن وكولاني فرعين يعني در باس بوناوي انتريت شارحي فرعي بخود شاشتية دور دريج بوغو در كبه سر حزامي از بحثاني زيكي سوكا سيشامي از دكم جاان همي بين باري اي سازيا الكتريكي وبه چكر يچين نكريه شخوا بهتر اف كسنگو غازن شحاري وانا هبون وانا وك امبيجن دس بشخاليين اي كسانة بيرابوبون وانا جي كيسي خوا كساكي كهربچي آني بوش برگو ديد كو سازيا الكتريكي بوانا فنا يلبوري قوتنا وانا ورابو سر حسابي خوا او كبلين قطياي جاكساس كرن وهنك اینه آنی نشخور دیسا کهربا خواه مده داندن لی نرین آوانات افنه چاره که امبیشن دوم داره یعنی دمکی او بکسا خواه وگود به امور خواه چاره سردکن
0: بله بله جبلی ویا که جبنه سازی بنیا تحتی بگشتی گوهرتن که جره گرک دکی کون بویه تیره ناکی خجماری خلکی زیده بویه و او کبلی که بونه گریک لسروان دیره کستونان دبه که چاره که بینگهین و کتگوتی جوانه پیدا به بگل اکسپاس بوتا هفکارا من شین دا محمد جا قامشلو تمره بو هفیدارم روشا قامشلو و حمو باجارین دوری چاره سر به بتبری خود ده حسکی عامو ده به حمو خطان و راسیت او دیمنا نخوش جالیا کی دبینن و یا بترس جالیا کی دی ترجی لبرچاوایا گلکس پاس بوته.

0: قدر ماج إلكتريكي كو هبونا ويبرز غريك و نبونا ويبرز غريك كامازن با مجارك بوي خما ما حموا و اوجي نرخيس و تمانية أسعار محروقاتك بلايا خوا آفيتي لسر هرتشتي و تقطاعك نماي بيكو أم زحمة تيجي بكشين طايبة تشونو هاتنا روجانا هقر بريتا لسوكا با هقر تشونك تالي كار بيانجي البات اختورك بيانجي دركتنك تجمالي با قريتو ده جاران حسابك تشتنوا بريكا تدا أريتيرو تشونو هات ندکه یان اوه بخوی بویه بارگرانیه که تایبت لباجار مزن و ایجا ای رو خلکی ما بحث دکن و گرروانه که بدیله که بهتر پیدا بکن جه چونو حتنا نوه سربیس و تکسیان یا جه خوده عربیان بخوه الوی داره موتور کهربه در تکوین پیشامه گداره ما موتور کهربه به تایبت هم جی دالیه جنگه و نب زراره و کنا به صدیق للبی آیه لکه لکاوی جی توق ریجی آی تلو ساوی تنیه و سفکه لسربیری که و ایجا تودبینه هجمه مارکه زیده جی خلکی دوان دمین داویده بری خودانه کوا موتوران بکرن نسر کهربه شحن بکن چند روش بوان را تمام دکه و جبوی مشوارن خونه ایزیده دور یا این ایزیگ دکارن پی هرن او ورن تایبت جوره ین وان موتوران چن ایرو نواسوکو بازاره ده پیدا دبه اقبال سر کرین آوان و نرخین وان لگوری حر جوره یکی چاوایه باشه او بخواج موتوره یعنی اعطال خوهنه چو عطلی وانی هر زیده جیهنه دوه هپوینه ده هفکار من سوار کوی بری خدایه بریز عمر محمود او جی پسپوره دواری تصلیح کرنا وان موتوران لباجار عاموده گلک مجارند نوا خودا گوتو بیش کرید وی هف پیبینه ده کرم کن گدار بکن
1: بلی گوهدارین رادیا آرتا هف پیبینه مب بریز عمر محمود ریه اما بیتر ناز بکن بی اقبال سر موتور کهربی بشتی بو هابونا بنزینی چقاسیه اقبال چاوایی سعری وان موتور کهربی چقاسینه ای چه بطاری باشن چقاسه زیده بن چه انواعشی هنه می بیتر بیر ناز بکن بریز عمر دماتا خوش بهت چاوایی
2: صحابه سچاوه علامه مسته
1: بریز عمر دست بکی تجمر بحث بکی بشتی بو هابونا بنزینی چقاسه اقبال سر موتور کهربی هاتیه
2: او حبك اقبال سر بسكيت كهرباء شي وبراستي اختي من عامي طورا بشتي منع اذكر انه حظر راشتيني بنزين بوهاكرن اسعار بنزيني قلكي بوهابون تمام ولو اجابيتر اقبال وازيد تربو بيكون يعني واسطاك باش شلوي نمزعجه صديقه للبيئه يعني بربر بطاري تدني وكفك هيد نظميني كهربائي وبقدو يجي محركك تدي يعني تاو ازعاجه زيدت النيه دنجي زيدت النيه
1: بريز عمر انواع وان شهي مثلا
2: انواع وان هنه بچوك يعني 4 بطارينه مثلا كهربان 48 فولت هنه 5 بطاري وسط وهنه مزن هنه 6 بطاري اجا 6 بطاري هر النوع هارلي هنه نوع جوك جوك يعني ابي سنفورن اجا كهربان بالنسبه جوار يعني اعداد البطاريات دو هاتي غورتن يعني مثلا 4 48 5 6 و حري مزن 6 فولت حفتي الدوي بالنسبه جيب تشك رج بو ناف بلدي وايه وسط جي بس مثلا يكي جوندابه طبعا جوندي نقل كي دور جي امكارن بيجن يعني حد اقصى قدوري عامودي 20 كيلومتر كيبه يعني ابي 4 و 5 نقل كي بس اي 6 ابي جوك كاربي هر غوندا وغير شغله خوات ورا بلد وغير بي كواسطك باشه بس مثلا يعني ابي بتشوكون مسافتها درجنا ماشين
1: بريز عمر مثلا ابي 4 بطاري چقاسی تشحن دمینه ای پنج بطاری چقاسه تشحن دمینه وکیدن پنج شش وان دره چقاسه دو طوله تشحن دم مثلا چقاسه دویولو تمام ببه
2: بالنسبه ج بسکریتی بچوک ره بطاری هم چوچ کن 12 ولتن و 15 امپیرن 14 امپیرن یعنی مثلا شحن وان ج ساعت کی حیا 4 ساعت هایی 4 بطاری 5 ج 4 ساعت حیا 6 ساعت هایی و 6 بطاری 6 ساعت حیا 8 ساعات 9 ساعات هاي يعني بالنسبه ل 4 و 5 بطاريه ونفسها من اي بتوكن بس قدبي جوك دبي بطاريه عامودي اريج يعني حريك مثلا 12 فولت سي امبير الفيدك تشاي ساعات امبير زيدت به مثلا حياه بالشحن الطوله بيتر ومثلا قبي هر مشوار كي دنجي مشوارك دريش يعني بيتر بيرد ميني مثلا نوك ابي 4 و 5 زوفالات البطاريه وام تشوكن وعدد وان جي هندكن بس ايد بالشش اختاد بالشش بالجوك محرك اقتصادي بتوكي وبطاريه مزنن شش حبن يعني قلك دمشي مثلا وقت مش گوش بو هر پی گنده کی وگره هر مشوار کی دریش وگره مثلا گد بلد دبی ضمن بلد دبی جی یعنی شحنایی یعنی مثلا جروکی حیات چارو جا گرک نشحنین نه نه وی والا به گل کی مین اوی شش بطاری دوبل
1: اوی شش بطاری و پنج بطاری تا گو کیمانی مثلا شش ساعت حتا هفت هشت ساعت اجید مین کهربید مثلا امبیژن گوهرتنا کهربی مثلا ا امپیرا هر شبکه عام آنی زایی مثلا تعدالی نایی مثلا و رو گلک ساعت سربت فیشید مینه
2: نا اوه یا چلو یه اوه تشكيله قد بيجي يعني نال تعدلي نايد براسي يعني او شحنه جبرتي وكاله شحنه كي ذكيه تفهم كرش قد شحنه بالنسبه الشحنه بطاريه بالصد او خش برخف خد فصليني بشتي خد فصليني بربع ساعتين بيز دقائق الشاحن جي خفد مرينش كهربه فصليني بيجار ابي بري شحن نولوبن بري شحن دهاتن تشحني وفيكت ديما وتفصلي نقدر تفصلي بس خف ندمران مثلا بري دهاتن امي بيجن سكيت ايشش بطاريه حفته ودولت بو وشحنه وي 10 امبير وشحنه بطاريه يعني امبير شاحن ده امبير ذا بطاريه شحن بطيء وقال لك يطول لك الكمبيوتر وانكا تشلو شاحن ذكياتي واطي ويتشي ويوات مثلا واط كم مثلا تليفوني ابي حديث عندنا واط وان هي 120 واط و100 واط وحشتي واط شحن بسكيتي كهرباء جي جاتنا بطريقه ذكي انه موديلك حديث سر انه شاشه رقمي تيدي نسبه شاحن بالمية رقمي ديتا وذكي انه بس شحن تفصله بشتيك تفصله ناس نازك بسكيتا شحني جا خفد مريني خلاص انه يعني نما لازم كهرباء قد فصلين بيجار قد معنو في شيء عند كهربا ديجي
1: بين سر مثلا تقول يك شواري دريج مثلا 4 بطاري 5 بطاري 6 بطاري تقريبيا حريك 10 كيلومتر تمشي مثلا 6 بطاري
2: 6 بطاري يعني تكهرب 6 كيلومتر حياة 7 كيلومتر تمشي حسب نوع البطاريه مثلا كبطاري 12 فولت و 100 امبير انا اجا انواع وانا انت بك بطاري هنا 12 فولت و 20 امبير هنا 12 فولت و 25 امبير وهنا 12 فولت اقصى حد 12 فولت 100 امبير 30 امبير
1: بريز عمر اف بسكليتي يعني جي موتور تي كهرباء ابي البردريه في ايتينا
2: ابي صور ابي بسكيت كهرباء يا ايمنه
1: بيتشوي قامشلو مشوار
2: مشوار دريش حري دريش بيتشوي مقامشلو وزبغريام جي ازبغريام جي نهفالاويه نسبه شحني بيتشغي مداقرت السباش شوم قامشلو صدبو اسبيتشو مبريده طبعا غيار ادواد هيدي شوم نولا بسرعه زياده ابو خشار غيار يعني دمشي بس من الدايش بتعدل البطارياني والجهاز واني بالنسبه شوم بي قامشلو زهات براستي ولو بريده يعني مولم خط صوره جي من الكاز براولو ذكرك من ازبريده بابسكيت خوني كهرباء زرم يعني مجيان ويدك والويدك از غريام جي بسكي از شوم سوكا تركي وان از غريام واز فغريام جي بي از فغريام نه نسباش حن بو 19 بو 18% يعني بالمية قال لك داكت يعني بس يعني مسافتك باش مشي الشغل حفته و 6 كيلومتر مشي حفته و 7 مشي بس بطاريه مي 6 حبه دوبل حريك 12 فولت و 30 امبير بجيب من البطاريه اكس باور معروف ان البطاريه افضل انواع البطاريه اجيب من اكس باور
1: مثلا تقول افضل انواع البطاريه هنك جيت قال ليثيوم افيشنا
2: ليثيوم تشكي حديثه ليثيوم تكاربي شلو يعني الداخل هي الشامي هي او جي نهدى سبيدك انها عرفين السر ليثيوم انه فاي تينن يك تاني هي جيد من معرض المختار الحسكي او بطارية ليثيوم تينة او جي طبعا الشامي وان تينة او جي يعني نهدى سبيدك اوي انه دعرضي نجع عالمي انه بفاي ليثيوم هي وباشا
1: ايش فرق اوي و عادي
2: عادي كوزن اي جراني اوي جي اوي ماني جيل اوي مشترك اوي اكس باور وان وزني وان جراني مثلا حرب طاريك شغلي حفت كيلو اي حفتي تدرب الشاشة تقريبا دورة تشل كيلو تكي تشلو تشتك دكي بس اوي بطارية راتجي بطارية وثاني وزنها بطاريه و اي 5 كيمتر و اي 4 كيمتر اهولو يعني فرق اوان ليثيوم سيفكتر واقلاع اي خرتر وزن تني
1: عمري وان افتراضي تشخاص هي ابي عادي وافي ليثيوم
2: ديبيجن ليثيوم بيتر طول بس ما تشكيلو نيتي يكي براسي يك ما برسي جوز ليثيوم دين مو كيف فاتي دين دان كيف فاتي الحسكي هي عنوان داي دانيبو سوار كربوك تيربن كارتا سمارت بي راي كارتا وين سمارت دربي بو بطاريه شاطا فيدن براسي نايس الحمد
1: جنبين مثلا سر البطاريه عمري واني افتراضي كان صالمين ابي عادي يجي اما بين اي عادي باعتبار اليسوم هين دانكتي بلكي مد الباجاري عمود
2: نا نديتي العمودي نديتي بس يكي تاني سواركر بو ازويناس كم شقام شتوي قوس شوم حسا كيون قوم سواركر قو كارتا وي سمارت قو نما جاوبا نزام قطعان الالكترون تيتان الشويتي رابو قو ساس بقاريام اي جيل اي جيل براستي ناجح ترن وعملي زرن هاكا ابي مي بطارية مي يعني مي بسكريتي اخوة ده حزار و بيستو شار كري مها بينجا مي اي سال قوارت منه اي سال قوارت حرشاش قوارت
1: خاصة كالفي
2: تقريبا دولار دسيدو حفتي بينج دولار يعني حريك تشلو بينج دولار بس اجا از لوان مقاطع مي بكونز مثل حيوان مجي العمودي واجي فهمتكم كهربائي شلو تشاوي وشحنيه مناسب اجير ذاتينم وحر شش مهاجي از هناك افا سيتي برا وندمج بخاطريك عمري وان دري اشتري قال كي زهاد بنفخ شيد به بطاري نفخ شيد به كديوار خونيه يعني مثلا دندري صندوق اذا بصندوق دوره خوي شي تفلش هنا بيجي دشكينه دوار مين ود شحنيه تجي قرم دي بنقطه تا سيتي برا وانا حر شش مها
1: تقو اسيد جي برا صارت مثلا حتى كي جان درجه جي مرا لي مقاتب انا تقو شوم قام شلو از فيغريان تقو سرت مشيو. يعني غياري كيم شيرتر يعني
2: طبعا غياري كيم شيرتر سرعتها كيم انه يعني بيتر طوله اختيق بسكليت كاف اقصى سرعه كسي ولا تشار قلت كي سيطعه بطاريه دخل يعني زو بطاريه فالت كيجي بطاريه خبن دخلت وقتها على المرتاحه الشغل مشي بسكليت بيكون دوراي بيتر انا قد ناف بلد سر غيارة اول دروم تيم يعني بسكليت تيرام چارو جا پنج روجات كي
1: اعطالي اي براني اي تيم باتا تمصلح جي
2: تمام
1: اعطال اي مطوري كهربي شنو قلت ليم قاتا بيج آفي جباراني تلبر باراني بيلي كمثلا انو يكي يكبش جي فيم بكباجو انو اجتنا ما بشكيلو حساسا يعني حساسا هند هندري دولاب دي أو ليتخن كمثلا كفي وان هي حادثة كي صدمة كي تخن خربت إنما تضبط دبي تغيير شيء دوي كفي يا دوان حساسات هذا وبري جارة يعني بيكون سكليت يجي منك معطل أكتر شيء عطيوان يدي أو دعساق مرود دي بيكون خصنا عرضي يا حادثة كي تشكرن يا تشكيوله يعني أغلبية جارة يدي دوغارن بريز عمر تقال أنواع أكر أسعاري وام شنيرو
2: اسعاري وان براستي يعني جدر فتيك اسعاري وان ارزان ترن بس قدقية دستي تجارية كمثلا سرمة داوان الشامي حياتي فيدك الشحنة وان مكلفتر سعرها يبشكي زيادة تردب مثلا كابسكيت هنا مثلا امبين جوك يعني السرمة دا درناجي اسكم صفحاتي وان دس بازار دكم مثلا جمرد بي حقي 60 دولار اشتري بس تيشلو بين جم خا قام شلو يا عمودي امشي مجتنا تشخر شحنة كي سياراكي كري بقيتي بينا وجا وقتيقا سياراكي كري بيا شحنيه ليددن مثلا بسرمة تقريبا دورها يعني 60 دولار حشتي بكي بيجي حفصدك يجي 5 دولار 100 دولار حفتي 5 بيسر انه بيبي راس مالي سرته 60 حفتي 5 حفصد اجاتش خرب سعرك حفصد و 5 بده حفصد و تشل حفصد و 25 حسب حالك وش خرب سعرك
1: ابي كم بطاريه
2: ابي قصد من سري جوكون أبيك مشتركوا إبتدي بوك بنزين نجا كهرباء نجيب بني جوك وإيدجي كذلك الأمر يعني سعره وان مثلاً أبي بينج بطارية كش بنسدي حياة شسدو بينجين أبيات تب أني نوان شحنة وان كامل إيه شو كانت شار بطارية مثلاً أبي يقولوا اقتصادي يقولوا نهدر كتنة عالمي كشة تقريباً تكاربي كري شركة شيء سعره وان أرزانة بسكليت كهرباء نه تب بطارية خو شحنة خو يعني حق الدورة تقريباً دورة شسدو 25 دولار شسدو 50 دولار
1: ساعت خوش بريز عمر محمود مصلحي بسكليتي كهرباء لباجاري عمودي ساعت خوش
2: سرچ عمرو سنة
0: افبو قداري ما ايجا نرخين زيدا ياسو تماني ومحروقات او كيريا بوهاجي دهليكو خلق دم ازحمت ببن البديل عم بقرن ايجا رولوجي موتوري كهربي يك جوان بديل عيجبليكو بلكي لسر بيريكا ما ارزان تربي ياديش جبو جنقها ماجي بفيدا وبسود دياركو حيام زحمتي نبينن امباري خناتن تشتنكو جبو جنقهيجي باش بح

0: جي سلطانه قهداري ما بربه مجاركي كو خما منو خما ويو خما هركسي هر ام دمها جوت مهدنه نافي في مهي جوت مها مها جوت كرنا عردانه هركسي دي حاضري عرض خود كو موسمه كانه داس بك بخير وسلامت لاي صال نوك هر صال ان ام تركتور نافا عرداده دبينن نجي كسكي عرض خو قلابي تي وراكري هما بيجا حمودي مني حاضر كرنا موسمه كي بي وندايا في جاريفا اجر هلبتوني بيجنا تشما قالك زحمتي هنا هنا فاتوري خلكي يي موسم بري نهات نداين دين هنا لسر خلكي هي ما زوت جالي كدن ربوها بوي وحيا نحا نرخا بطيبت راكرنا عردان جالي تركتور وخدي تركتوران وخدي عردان بخوف نهات نيك آلي كرن هنا كي تشونو هاتن هي نرخ نبدلي قلة كسان فاي إجا طيبت إيصال كا تكلفة ونرخي تركتوران دي تشاواب أقبال هي تنى حيا نها هر إيرو باز دي مهي درباز دبي يعني نيفي في مهي درباز بوي وچوية دما بزاري يجي ويبمرب بطيبات بريز أحمد زلفو خدي تركتورة كيش باجاري عامودي بهتر ميقالة في مجاري بكن سبها تبخير بها بريز أحمد
1: سر چعبا بريز سر چعبا قل لك بخير أهلا وسهلا سباس سر تليفون أولي أرطا
0: ويقل لك سباس بوتجي تديماني تركتورة كي الصور ولو خشك نافا عردة تجمر الشاندية إنها تلكدري تلكيجا عردية وتتشدكي
1: ونصاغ مجمر ونصاغ خديز لقري فيرز دي شغل معنا
0: تلقري فيرز يعني باران تنسكناند عرضة شل تنسكناند
1: نا والله باران نهاتي باران بخك هات بسيط وقلكي بسيط توز بدوار بدوتر عديس بكربو والله
0: باشا بريز أحمد دما جوت كرنا عردانة حيانها وعرض راكرينة ودس بكاري خاكرية
1: خد ما دس بينك بيواهي هنكي مهي ازداجون بخد مازوت بهاي ووضع يعني قلكي خرابة يعني عالم نمازانين بيشاوا بكن وكان وكرب كر مازوت يعني فاتوري خلكي نهاتنا وضع يعني قلكي مازوت بغاية عالم بري حرصال في شاغي مديش كي خلاص ذكر مدس ببزاري ذكر مثلا كائس العالم حركة وانتنا بجار كير عادي خلكي ينكش بريزن دراستي بأبدا نشنا وان شوية
0: يعني حيانا ها وتو عرض رانكري وتشي نكري ودس بينكري
1: مچه كيري بري معاجوتي چاوا بس تشكي قلكي هندك لا يتذكر بار في شاغي بار ويچاغي يعني از كشخصيا مزارع بو مسيح هزار دولم شخور چاند مدي جيكر ومدي وجهارو جيكر بو
0: اها وحيانها
1: شغولي بطانا شغولي
0: تقيا حزاري حيانها
1: خودي از نقيا محزاري انا تقريبا 400-500 دولم عاجوتي
0: 400-500 دولم والله يلكي كيما تجمر بحس بك اسعار چاواي نرخ چاوانه
1: بخودي اسعار تقريبا ما يعني 4-5 دولار اش خلكيت خوازين عالم دبيجين قال لك واي مجي سري دولمي يعني از دحسبين دول يعني لتر ونيفك مازوت على متر يعني سر مجي تكلف قبا قزبي مثلا 3 دولار وكبار والسر مجي جرام باز يجي بخسر وجا استعدي بالمقابل خلكي يجي بكم عالم جي فقيرا يعني يكي 100 دولمي هي مثلا وهر 1000 دولار يبدا تركتوري وحزار وحصد دولار يجي بده بزري خب كره إيكا وفاتوري خلكي بالمقابل جناتنا يعني مازوت قلكي بوهاي قلكي قلكي يعني شغل قصة كنانتي
0: أبار سسي بودونم بسسيا وجو دكر إي صال چاري چاروني في بينجة
1: جي چارا ودركب أحاطا بينجاجي عالم دي شغل
0: حيا بينجاجي دره كلباتور أوه دونما كلباتوري چاواي
1: خود كرفرتور وديسك وكافن ودو جهارو بالمقابل ديسكي يا كرفرتور كي
0: اها اجا جوت كارت شد بيجن بدلي وانا يا جي غازن دكن جبرك فقيره بلي لو شوان زحمتها
1: نا جوت يار قلكي غازنا دكن يك جي ازم از حرصال كمزارع وقانا كريم كر مجور جو يعني مسيح هزار دولم تا ذكرت از قدي از ايسال قسكارب حزاري داغرم از ملكم از نقارب يعني سر من تركتور امنه ودراسه امنه وبزلي امنه مكلف قال لك مكلف في مازوطه يعني قال لك قلكي تعال المكري والله
0: اجا بريز احمد تقو دونم بشاراي چارو نيفاي وبلكي حياة بينجاجي هر قرب دلي وحردو تو جوت كارب بترد وفولو
1: ايوه بو في دبي اجي اليكاريا فقير بكم اليكاريا خد يا عرضا بكم ما اجي اوز قشي وبراز ديوان دمي نابه
0: اها اجي جوت كار الدبري يقول بخف اللاحن وبخف تركتور ودراساجي دي شغلن تنهال قري فيرس تي تشقي سيباجو
1: از تقريبا دور صد والمي هي از باجو مز تركتور اخو سكنين اجي حطا خدي عرضا بين يا ابو قاو مجبور ما يشلو بكن ويباجون وقال لك قال لك عرض ويصال بسكن يعني عرضي خلكي تعبانه ويبكن كبقوليات شور دو جهار ولي خنجبو سر وعنك اللي في مثلا جديد لا 10 دولار ابدن و 5 دولار ابدن ونكار العمارتي مزبوطي وقت حرصال جي بكن
0: بري جاري خلكي
1: وشور دو
0: او دو جاليخني دو جهارو
1: ودو جاليخن وبيع ما مخجي خلاص
0: باش تبحث دو جهارو كربري خلكي حراسة عميقة ذكرن كو عرضي بقل بينين خوش تربكن زنجيل تربكن عرض أخوك ومسلمي وان ياجي برهمي وان داويا صالي باش به إيصالو تشتكي ولو هب ياجي خلك ما خوشي خلاصكن
1: نا والله ويخوشي خلاصكن ماما يعني حرصال خلكي قال لك أجيت بخيومي مثلا مي إيصال في في برجي أمناتش مش خوش سكاكي لأخينا يعني سكا كابلاو أبايا وقت بيجي فلاحتا آغميقة سكا إيرو روب 14 دولار أي وبلاو تقريبا دور 10 دولار أي 9 دولار أي 10 دولار أي كاي كي صد دول ميمي هب ويش بيجوي تشيش هب ربيجن أوي تركتوري زحمته قال لك زحمته أشتر نامي بشونا بيفازا يكي 20 دول ميمي هب مجبورة
0: يعني بهتر يعني بهتر خلق باري خود الدنيا هارو ودو جهي عما سطحي وكنابي سرو سرو خبي بمشينا
1: هما خوشي خلاص كنو يبي ما خوشي خلاص كنو
0: ای باشه هر تیچی جودکاره و تو خودی ترکتوری جی دخوازی وچنو پیوستی و بچه یعنی وقت که مای موسم گره کورجی حاضر کرن ماشالله پاییز خیر که ای سال زوجی هاتی مزگینیه که باش دده فاتوره و چلی هاتی سوزی خلکی سوزی آلیه پیوندیدار جی هاتی معنی جبوی وطین چه گوتن؟
1: دخوازی ما فاتوره ما بدن ما و دخوازی ما مازوت گدا که وی قمقارب من حركات كي بكن جملتي خره جبراي خرج خد يا عرداره قمقارب من كار كي بكن يانا زحمت قال لك زحمت
0: بلاز برساويه كي بكن ديني بار هنا ايت الجم خلكي هنا ندانته
1: ديني مني بار جم خلكي هنا وهنا ندانمه قصدرم جم كتب فاتوره من هاتي ودي بوا عردي سوايت بيچينه كاز سرچاز يا اخي كحك مازوت مرتنا فاتوره من هاتي
0: أري راست.
1: يعني كأزي شلو.
0: وهجر إيصال وقت أقولش تربيج ورج مرة كبدين حياك وكأخذ فرجك يبين التهرة.
1: إيه أز مجبور مزهر جيرانن وكش ناسن وكش دوستن بس كا يعني أقل شيء ذي حقي مازوت يبين.
0: أري والله خذ فرجك يبين بريز أحمد راستي جروش قال لك زحمت إجا جزيرة يعني جيك وراستي هركز دبارة ما لاوي لسر شاندينية يج موسم حياة موسم أم جفي برهم يدخون روش زحمت بويو أسبارم تصل وكا إيصال نبوية بالتايبات هاجر أم بحصل جوت كرنا عردادكن بزار جيل بيش يامي قال لك تشبه برز غريكن هفي دارم روش باشتر ببه وأف مجار وأف دوسي أف ملف بقشتي جراسي قال لك يجيرين قامي هر بشوبينين قال لك سباس بوتا هر تلسر كار بجيت دما خدامن بريز أحمد زلفو خدي دكتوره كش باجاري عامودي كتابت نهال السركاله لغريف فيرس جالكس باسبوتا
1: جالكس باسبوجي وجالكس باسيا واتكم
0: ساعات خوش

0: جوتيارو کو تایبەت دوان روژان ده بهتر لکاره لسر کارو خواست به هاجی لخوا حرام کریه. لدوان روژان ده خمو کلاوان ایدی نتنی راستی جی کو عرد خوی با جونیانا. خمو کلاوان کو که موسم ای سال ده چاوا در باس به مجار نتنی جوت کرنه. بزار هی سماد هی را کرنه داین دراسه یو حمود نوه هبدو ده. ایجابیت مقالا وی مجاری بکنه گهداری ما بمره جوتیار طلال حسن بتابت یک جه گنده گندواری باجاری عمودي سرس به هاتي وبري خدايما تقلك بخير هاتي لفر استوديو ارتا العمودي مرا حاضر صباح بخير بروجه تباش به
1: هلا وسهلا سرجاوا صاب
0: جالكس باسبورت بريز طلال برياكو از دس بموسمي نهبك مكاوني تشبكن امنك قال موسمي بار بكن وضع موسم تشاوا بو وتفاتوري استلام كرنا
1: والله فاتوره ما تستلام نكرن يعني انا براستي فاتوره ما حتى انا شي داني فاتوره يعني حتى انا شاري ايلو قالك شاري ما هي بوزعيني الربع القيمه ددن وقت بيجي هين حتى بيستو شش ما حفتاجي فاتوره هن حتى بتاريخ يجي هنا
0: بيستو حفتي ما ها
1: بيستو شش حفتي ما ها حفتاه هين هنا
0: اها هنا هنا
1: يعني انا جاي سي ايلو شاري ما هي يعني هي شن روجا ما هي بيستو دروجا ما يجي
0: يعني تبشك قسمك يجي استلام كر؟
1: نعم استلام كر أز بشكل عام دي بيجي
0: بدوري دي
1: بيجي سر دوري دي بيجي تسلسلها دوري يعني شاوي فاتورة أما بيجي دوازده مها ششاد بلشي شرائي دوازده مها ششا حتى بيست و بيستو حف بيستو ششي مها حفتا في شراء شيبوية إجا روجي أول وقت بيجي روجي أول شراء كيهم بو فاتورة هنكي بيت شون وقت بيجي أنا كتي وقت بيجي زروات عويد يعني جي خطي فاتورة پر بونو أنا يعني أنا CMA جاي إلو بركة هجر شهر بدن نزانم وقت بيجي إيه كاي شو وقت حتى قبل جاي بيستو شش شيء مهي يعني كا قالوا أسبوع عقد دوس سي شارجر دبي بشتي وين جاي شو أبوك إيه فجر جادي جي نقطة صفر جادي فجر دوازي مهي ده شبر فاتورة شو وقت كن ربك جديد ده
0: ربك جديد قسمة جديد ده قسمة دهيلن كم دون معرضة هنا
1: والله عرضي ما 400 دونم هي
0: ما شاء الله 400 دونم تبارك شاندي
1: ما بارق نم شاند

0: نهرون دحفك كلية دنها أتوريد خلاص بوها نرخ يعني إدارة بباش بو إجا فاتورة كالدوري دا فاتورة خلاص ببخير وسلامت إدي بزر ويتشابش بر حيان هاد دباري بزر دا تو آقاهي تنية جو تيارين دفري قشتي جراسي زحمت ياوان أول فاتورة النامازوت جيبوها بو يعني لترا مازوت إيرو بيازدة حزاران نرخ باش هقرام قالا موسمي بيش ياخو بكن
1: والله نرخ نباش ما هي مفاتوري خوي دي نستندي وقت أقول عقباك دل بيشامة شيء بو مرسلا أنا حرصال فان شخص خلقي شعر دي خوف لحد دكر جاهز دكر وقت بيجي شاندنير إيه مازوت بو هاي مازوت أنا تدرر دي بيجي نبا محروقات أبا حرقات لغازيات بي بازداي ولود بيجي نعم نزانة ووكو أنا جي آدي جي كده حفدة ونحسد شاسد ورقية دي نابي تنسر أفيك جي سببا مازوت يك كسي كي جوت كار عدي خوا جاهز نك دي جبر إيرو رو قلق جي راك قمان در كفن كار وجه كي ديش اللي يخذ كلفة حر وجه كي ديسك يعني يا كلفة طول دي بيجي 5 دولار دو هجي هارو 5 دولار وختيك دو وجه بكرر تعدل خلقي بخرج بولو يعني قصة كيني براسي ايق عردي خاصة جي هي ناجوتي أفيك جي آدي دوا بزر مصير جادي مجهول بزر يعني أنا بلكي احتمال هي بزر سبيها قلكي بوها بدل منطقة فيديكي باران بي ويعني وقت بيجي حكومتي وهلا إداري تين تجهزينك لي تبزر الفيديكي نم وساتي خو نفع لاندن براسي موسا أكسار بزار وأزيرا عاجي بالنسبة أزيرا عاجي هين تراخيص وهان تشكتكي نبل شيئا يعني كيمانيك سيشارو دن وات سري ما هي أصدار وقت بوقتي شاندنية شو وقت بلا حق يعني ما قش سر بابي كمبيوتر بابي انترنت شبابك يعني زحمته يعني قش ورقيات الوقت جيرد في يعني منطقة عمودي منطقة كفري وقش مناطق دري بسيج وكديشي يعني قلك زحمتك هاي شباب بنزان شو الإدارة بك حتى أنا سماد يعني سمادات رابي جرك أنا السوكي وقت بيجوان باني أنا على أساس أو بين مساك صار بزار بين يعني باعتبار بشتي دمجي يعني هين دمجي وان خوشكني جاي سري خواني على ما يبدو يعني كيماني هي كيماني كي دريبه داتيني جوت كار داتيني براستي يعني والجم تجارة جي اگر انا تني بين تجار قال حزار وسيسي دولار يتكتون يعني حزار وسيسي دولار يمنا ما ظانم يمي چواكم بري يمي بري ده قنم چواب وقنم حر يعني حر طون قنم يعني تقريبا سيتون سماتاني تون سماتاني انا تسيتون جنمت تك تونك سمادينين
0: جبتو بخلص بك يعني ولو
1: يعني تشواي مروتم مكسور درت كفي مرو باش كفي
0: يعني وكيف درنا كفي
1: وكيف درنا كفنا اجباري يعني شي مصاريفي هي بهاي وكش دولار اي ما انا هاد سوري وانا دولار بو بازا يعني افريق انا قام بس نيجي تبك دولار جام تخسرين جاردي وقت بيجي سعرها قنم تشكيل تشكيل غير مباشر قنم جي راستي قنم دانين انو تشلو تشار تشلو تشار طونايب 4 مليون و تشار سيدي قاسي وآطري 4 مليون و سيدي وزاد مكافأة نهسد الويدا كيجي حسميات هنا يعني 8 بالالف جي فاتورة الويدا كيجي قدك بجودكار بشكل غير مباشر نزام بكاتشلو بجيج ويجي هما الدردي وي باريغو بستيني وهرنا ما تحسبيني شخوره هما وكي مروش خل عدي بين براسي في سر مالي خوهنجي زحمتي يعني ده هلق زحمتي هاني ده هلق مروان تشتي دنجيش جبيلة بك
0: راستا حر صال خطة زراعي ده هات درخستن اي صال صالة ده حزار بيستو شاش بيستو حفت درنج ماي تو خطة زراعي ده نكتج آلية حكومتي وديار اف ملف نكيو درنج ماين جي تي كيفي تبه ساجوت كرنا عرضا كربري ده بريز احمد زلفو ميواني مو بخودي تركتوري كي قوت تجي قوتي وجه دو وجهارو مثلا سسي يانجي چار از بيج مواسطيا حيا 5 دولارا درن قالا ديسك جي كر يانجي سككر قوت بچار ده دولاراي ام بحثا حلاسة عميقة كنت تشكري دفي دربات تفكر تدس بي بك تجوت بك عرض اخو
1: والله تركت رامن جمهين تجوت نكري
0: اه تبخيه
1: اه مبخيه جب خدم تجوت نكري براستي يعني مازوتا مجي تني حتى ما قبا كيف شخورنك مازوتا فا ارزاني كي بدا برين وقت بيجي حراقات اب سيزدا بازدا قبتش كي بدا برين يعني وقانا دي بيجي بار مازوت بششوني فابو و دعمي ببيستو بيش سنتابو ام در علي مراستي يعني حتى ما هناك بشاره شارو نيفا مشخور براني تكريم اموري خد مشان ومدخسرين ايجاب وما بالك اباق يازده انا دبي يازده وكا دعم اباد مدعوم يازدي كاسبي اجبر بقديمين
0: نقديمين
1: ويعني حرمي طورك يعني براستي د 6 لتر شسعة دخو يعني قال لك زحمته يعني ما يجي قال لك ابي قرن طاقه جي في طاقه جي انا يعني تبيجي بيجدي إيه ناجح بي شو ما أنا ناجح بي هاتي ما دام صار محصلة صيفي بلكي شخورين كي صيفي إنقاذ بكن سبي محصلة شتوي يعني جنم مرحلة كده تعبين هذا أو جنم ضربي بيشتوي تدها وابدأ جوالا يعني بلكي أنا يرورو جوي خماسيني عور بي ناشغل بكن كده جيمي تورسات هنا قش طاقة هني يعني بي متورجي هبة وطاقة جيبة.

0: حيري يعني يعني مصاريف جي مكلف يعني بيجيب 5000 دولار 6000 دولار تكلف بير يعني بير الجمع. قالوا تبي 6000 دولار تدين بك وتبي تاخذ بك الطاقه قالوا تبوا فيني يعني زحمته براستي يعني حرق انما دويرجا حركه حركه كم تكن
1: مصروفه
0: ثانيه وقت وقت نجي كتي دحفيت حرم حركه قد كل ما تجدان يعني براستي تشكي قال كي زحمه
1: والله اراس نجي وقت تي صوره طنق ذا ازبيج يعني مع الاسف ازبيج
0: بس صوره طنق بس صوره طنق سهل
1: ده صوره جينا مايه التبع صار شارسد شارسد دون ميت هنا هجر خدي تمام كرو حمو شرط ومرج تمام بون تي تشب تشينا ايصال
0: خدي زي تشب تشينم از هنا كزبر اشخور بتشينم وقت بيجي جبو عدي زي بتشينم كزبر زي بتشينم هناك جلبان زي بتشينم وأزي سد ولا مقدم دين باعتبار ملكين من بينا من أزي من باب الاحتياط براستي شو هي يعني إمكانيات تنا إن براسي ما خو عدد جاخو ما جوكا بتجمر برناش أوروبا جنك جمر ناش
1: أزي دست خونات زيريوي بس
0: أنا نزيك زيريوي هيك أنا بوقت دي تشت خوازي شيء عادي تناسك والله على أساس يعني ما جو بلكي جمر بين هناك وقت بيجي بتشك دعم جمر بين بس حزارك أمش خور هناك علي خو جم بكن طاقة أنا إما أزي بتشينم باعتبار رزازن رزازن يعني أزي عرضي خو هي بتشينم سد ولا ما كيزي جنب بتشينم قباران هاد بها الخير وبرانا هذه اختك ما كر طاقه ما عبد ما نكر طاقه يقولوا بما زي شاو
1: لا حول ولا قوه الا بالله اري التزامات يوجه انا راسي جان حمو التزامات اري ام جوت كارو سيرفي موسمايه لاسباور محيا نها ديني وجهي هيدين السرتجي هنا اي موسمي بار اصبح حسكم
0: اري موسمي بار ما هي ديني مصرفي هنا هناك حكومته حكومته بري المهبو هناك إيه إدارة ذاتي المهبو براستي حدك ده حزار ده حزار وتشتك دولار مهبو يعني باعتبار 30% تيد بهرين 70% ده إجماس لندن ومرسلة نقفتها نيجي يعني أنا تشو مالات الدقري يعني أزو بيني بسرخوا فردا وزارو كي مدخوينين يعني دو جامعة ويك دي جهر جامعة شامي بو السيحة مصاريف جمر لازمين يعني براستي شخلين مصاريف نمسر مصاريف واخوارني تاني تبي مالا خوي ولا كفلتك تخوارني بخو التزاماتي وكي دهن مصروف فربو إذا إيقز كفلتي هبي زارو كي هبي يعني زحمت براستي يك هي اوداك بي خرابي شخور اوداك يشك يك هي مطبخاوي خرابي شخور يعني چو مالا هي كامل مكمل تني يعني دبيد منطقة ما دم قشولون يعني كي اوي قد رفاهيتي ده وقد يجي 100% حمد شتي توفر تشكيه له الجمعة تنهي براستي يعني قلس كيماسية مالا هاي حاليك وتشتخصي مالا خود ايه قلاوكي خوب زوجين ايه هواكي يعني قلك عدة چي كان وقت بيجي يعني نمرسل انوهم والله كاتشو قصة براشتر هاتي خوبي بعيشي مازي وقت بيجي عيشت بيتشي بزبنان وچايجي بعيشي بزنامرم مازي بمرم
1: كاس ببرتشيبوني نمرية لوقت اقو التزامات وبارقراني هاي وقف مصروفة جاني تعبي ما رؤي دي تشكي نراسي تقولك تتسي كارابك حاتو خوبي ماشينة ايجار داوي دا خوزي وچي بري صلال وكا جوتياري دفري راستي جي وان عصبي جياني يه في دفرين يعني تبيني كرين فروتن كيم ويتشونو هاتنا وبازارة دا كومي بالنتيجة حمو كاسو كاري ممالباطي مال سر چاندنية جياندك دا خوزي وچي وكا جوتكار
0: والله دا خوازي هم قر كام زهابو بس جوهي وان كرد شكير بيجي دق نار كسي براستي يعني ما دا خوازي ما شيء دا خوازي ما جرك إلى رو أنا وقت بيجي خطامي زراعي بري أنا كار كربا جرك أنا بزريان مستودعاتا دبا يا مازوت وقت بيجي أب سعره مدعوم بدانا خلكي إيسال وقت بيجي حتى ج خل شواب كرنا هناك جيب كرن إمكانات يعني هناك طاقة إني كاري بكرة طاقة جيب بيشكي وقت بيجي سنجي خوب سكن يا ما تي اعتماد يبا بسر زراعة سر باران باران بل كني نولو يعني يعني براسي كي ماسي قال لك هنا يعني دبيت بشك دعمازي راعيها بدعمت النبي خلقش دب عرضي خوا برد ان ايه بك عدي بشيبو شيبو شينبو ومساحتها بقلل للبراسي يعني وخاصة ايه مزارع ايه مزارع بنا ما برد وفجي وقت بيجي بشك ايه ما ملكي ما هي امش خود دي تشيني يعني وقت بيجي بكي سنشين بكي ما نجبر ازي شولو سد والمي خوز ناكم قنمني يعني براسي
1: قال لك اس قوتن ام ايدينا ما تشاندني دكين يعني بترسن جيكو دي ساتشتكو بار هاد دي صالة بيجي عيني دوبارة ببز
0: يقولوا يوك إيسال بيجي يعني إيسال قنب هات وأف صالة بي قنب ولو بي أمجيش دي تفكر أف صالة بي مادم قنب جي ناكره وبتخطى زراعي ما نجوارنا قوتي بالعكس بار خطى زراعي بو يعني وثيقاك ده سيما ده بيجي التزام وثيقي ولو ندكرين وقت بيجي يجا إيسال تشت سيما تني كاربي قنم ناكل ما مجبر قوتي قنم دي ما تخطى ما داي بيش ياوا
1: ده وجبر
0: خوكري وجبر خوكري كارولو وسحرا قنم يسر كيفا خوا بكر كامي شواب كن يعني براستي وقع عاصفة كده وجه مدهاتي جاكا وقت بيجي خدي ما بسترين كابي شوا ببي
1: خدي شيك تعالي إن شاء الله باش بي إن شاء الله يباش بي ويدا درفت وروش باش تربي بي قالك سباس بيت بوتا بريز طلال حسن يك جوت كارين باجاري دربي عمودة يا بوبورينة وطيبات بحصة زحمة تياكو إدي تشيبو يلبيش يا جوت يارين دفري كو دس بي چاندنا عرضي خوبكن وحاضريا موسمي بي بكن قالك سباس بوتا قدارين أرتا بفيها بيفيني وبميفاني خورة الاستوديو هم ديجن داوية خلاك إيروش برنامج دسپیکا روجی هفی دارم کو دمک خوش بسود بمره در باسکر از دورین علی بوم سپاس بو هفکار من محمد صالح ساعت خوش بو ماهر قرنوجی و حمو گودارین کلما گوداکن حیا وکیلی حیا سبا یانجی حفتی آبی هر سبا اینه روجاوه و اینه واجی بخیر و خوشی در باس ببه شاد و ساد و بختوار بم خاطره و

اميرش حلبة حلبة ميرين دا كبن سقا سقا طوري زينب امين شترى بكر ان شاء الله شاء الله عجين ورتاشين ودرقون تازولين

0: كم هناك ناخذ دماغ كم بين مثلا
1: ديجا تنايت بلا حوار بك تنايت موينو ضم الشيء بلا موينو ناكي
0: موينو ناكي
1: أري وسار بلا كابري لغجي ماكا وداري الشل رومانا
0: موني
1: سنبرا تهاجة خواهوي
0: روست
1: وعجي قوند يكون مارو نوارتين وچرما وارناكم زاني
0: روست
1: أري باشخار أنت يقدو من قربي بخوشها
0: من بخواه بورتيون يعني بورتيون غيري ناد مومي سن بقو براز مستقل بهم
1: ايوه
0: خلاص كريما كي جون بورتيد بي برابا بي و ايجا او كاسي هونك او جي بورتيون يعني جي الحمد لله حازي من هذا الدريك يعني جي ما حاز دكان من احترام دكان از بوسي هر كاسي وني دكان
1: مملتي مزني كشتي كي جاوسته وجه قدرك شي
0: اري
1: دبي الحمد لله از نيت بورتيون دما
0: اري والله والله راسه ويا قلتنا كسلي سر اري
1: وارغوت بيجنا مناس
0: اي والله مو مستجبر اذا قدر ما كردون دو مرشه
1: محمد نور مسلم سلاوي رزداريش بوتا سرچوان اهلا وسهلا حمل عجب هي صوت هنا تن والله نظامون نمون نظام هنا نه ترنه نبو كوباني دنگ صابه سرچاوي من نبود بيجي دنگ صابه
0: صابي صابي
1: ابو فرهاد
0: صابي كه كه نبو خودش ترزوي برازه
1: برازه كمال محمد جهر بيجي اشتغل بعد فرهاد صابي حيدين وغسي صلاو ريزداري دلانشترش احمد رموك صلاو ريزداريش بوتا سرچاوان از باعتكم ويلو هولاندا اري والله همه قرود بده حليني ادبه و تیلان دنرخنی وی سرچاوه ما هلا و سالا دیا میراجی روش باش بوده جلال عکاش از بمر بدلو محمد غوثی هر هری بابا فراد هم تلفن که دی بگرن الو
2: ایوه صباح بخیر
1: صباح بخیر سرچاوان تیدی بیسی ماست
2: سلام مشتایی بیوان اتراف
1: سرچاوه ما هلا و سالا
2: الله يسلمك والله همانا

جارك دن دمو چاغن وتفدا بخير وخشي بن گهدارن ارتا وبرنامه راديو زين سلافن مجبوي وهميان ايروج بين شمه باز دي جوت مهيه باز دي شينا يكيه ام گهاشتن ناف راستا في هيفي ني في هيفي درباس بو يوكي هر روج يعني ام بحث روجا بين شمه بكن ولو اجواء وين تايبتها نجبركو داويا حفتيه دسبيكا بهد مدانيه لي خوياي روشا كشو هواي دي بين شمه د پچكي جدايه هيبا كسي كو دبالا ويدا يعني شور دركف گركوينا هبه چونو هاتنك به خوياي و جو ايروج بيرنا علي كار به ممكنه كو باجلي نجبر گولو باي كي گلكي خورتش درو هي و ممكنه كو بارانجي بباره بلين گرمه هي ايروج داني روجي ده بستونه دي ايواري ده نوزده يعني يك كارل مالا خوش يروني لگل مال باتا خكوم به فنجان قحوب هف دور بخون ماجي خوشتر

إجا قهدار المكان جي فنجان أخوني قهوة دين بيش ياخو يان قدحة شاي جبوي وان كسين جوجي شاي حزدكن بمن رابن دفي ساعتا هاني دتجوار بحثة مجارن قليكي قرنق بكم قريداي نبوة وبجيانا وني روجانا دي دسبيك دامي بمجارك كتوعوي هشياري دسبي بكن وشبركو أمنها دي أو هايفا هشياريين بنجشيرا سين كيدنا أمي الهف بيفينا كتو ماركري قهداري بكن بسبور دي نخوشين إي قريك ودرمان كرنا إشعاعي شو عايدنا أما زيدا ترجي ناس بكن بي تشقيسي قرنق أولي برسينا زو أو كشف مبكر و تشقيسي بيوستجي كو يك هردم بأوايا كبردوام وان فحوصات دوري جبوي خوتشيكا بشترا وميبانك من هبة أمي بحثة تجرباوي بكن كو أويا قل لك زحمتي ديتن شبركو أو نخوشا بنجشيرا سين جيبو وجمر بحثة أوري ويتيا خب بينا خوشيرا بكا تشاوا ناسكر وتشاوا لهم بروي سكني حطاني قوجي راحت بو تداويا خلاكي دجي أمي زيدتر لسر بروجيا جوانك كتش ناس بكن دس بيك عويد بي بروجيا دا تشاوا بوليكي لكا خوندنا ويجي هكر هون دخوازن ناس بكن بي اف بروجيا تشيا بمن رب بمن رب بينن حطاني داويا في خلكي.

شخوي اف بن مجارين خلكا ميا يرو هونجي دكارن تف تيكليه بمره بكن تفلي من ببنها قرت شتك دبالا وتبه هون دخازن جمن رابيجن بيرسن ولا سر مجارن ميان مجارن ديتر بيرسن وشبوي ميفاني من هبن هون دكارن هردم تيكليه بمن رابكن نامين خبشين خوستك خبيجن دريا فيج مارا ميا واتساب 0 نه نه 5 حيش 0 6 4 نه 6

0: امي دس بمجاري خبكن بمجاري كجلكي جرينج دمها هشياري ببنجشيرا سينكيدا جلكي جرينكا كومروف هردم بالداربا وهاي ويجخوها با وناصبك بتشقي سي جرينكا كو اول تندرستيا خم مقاتبة او فحوصات دوري جوجيتنا خوستن باشغهنك يانجي اهمال لك جبركو اولي برسينا زو او كشفا مبكر رولك جلكي مازند ليزاكو او مروفي هاني رح حد بباجبينا خوشيه وهمجي او دما قادر مان كرينيجي كن بك دكتور بلند بركات كو او بسبورة دنا خوشين اي او رامادة ودرمان كرنا اشعاعي بالي دكشينا لسرفي جرينجيا هاني بيشقيسي كشف مبكر جرينجي وشقيسي جرينجي جي كو يكولو هردم وان فحوصات ايكو جيرا لازمن جيرا جرينجن بقاوايا كبردوام چي بك كام بهفرة لبرشاكي جهف بيبينا وينا قهداري بك
1: عالميا وك حملات عالمي هيت مي جبجر بيجن ايرلي ديتكشن او سكريننج اند دياجنوزس بالزمان الانجليزي انه التقصي والكشف المبكر عن سرطان الثدي جبرك وك خلكي ما تيبالا وان انه نخشك هبه ولا خشيك خراب ورا ويجريك خراب ورا فخلص او جيانا ما نما وبداويها شاشي يعني خاصه دجريكي بيسيريد يعني جريكي سديده ام لفيدا وعالميا تبدي يعني انه تقريبا بلكي زي دي سري صدي نوت جحالة رح تيجي جهد بهم قارب نوت وبينجي بس جريك أمزو بي بحسن أم بل بنا خوشي بلاو بي دلاشت يعني چون خوشي دهندري بي سيري دابي دبن چنك دابي أم قارن سيطري بكن حتى زي دي نوت نوت وبينجا شفاء تام إن شاء الله عالميا حتى بين سالاجي وده سالاجي نسبق ياي زي دي نوتي إنو جي رح تيجي بي تمام طبعا زي دي بين سالا أصلا هو أم نما مراقبة جيدكن وچه جريكي نحكي بي عم اعتبار كن جريكك نهشي بوي نهشي بريبي كريكي بيسيري قلكي فرن ناف بيركي بدي تقريبا يعني حر حش بيرك بيركك بيت كبير تقريبا نسبة سي حتى سيو بينجا جي أوراما بشكل عام يعني أورامي بيسيرين زيدي چلي سري صدي چل جم بيركا أورام بيسيري چيدي بن بس بيكي يعني قلك آفات أو قلك أورام أنواع نخشية بيسيري چيدي بن تشني هنا رحتن سليمن نخرا وتشنهن خراب براستي يعني تشتي خراب ام زو تطور دبه زو بيش دكهبه زو مزن دبه ممكن مثلا بيصير حلمه هر خواري قمار جي بكهبه براستي تعديل ممكن لاش قشي بك يعني مثلا خوارنا انسان وغيره حراره قلك يبشف شي ببه وزن دا كهبه خاصه يعني درفتك يبديني يعني مثلا شغلي ده هيفاوسي هيفاوي افتشتانا خيابك اما تشتي جنه خراب يعني حتى ولو جريك مزن بجي نشرت ضرورة تشكي خراب بس قزومة زنبو يعني يعني مثلا إذا إيروبي حسيام مثلا أزدبينم والله يك سانتيم بخلالها هاي بكيد بو سي سانتيم و چار سانتيم ناقف بيتر بالا مرو در تشكي خراب سريريا يعني نخش تاني نكار الناس بك إنو أبتشتايا خراب ولا نخراب فوصات نجير لازمش تحاليلها جسورتها جفحصة سريري قلتي فرز في ركي ما كتشكي ما بچه ديتن لسينجي دي تبنچنك دابي ولا أمزانب رح تجي أو جي مراقبة جير لازم. أو جي دبي مرو تختور حرف تراكي يعني حرف شش مها شش هيبا أما تختوري خم راجع بكن أما بنرم فحوصات أتشيكن أنا كأبا دبشن بشكل أساسي تشتك هاي جير بيجن وقت ما بو سكريني إنو تقصي إنو كاتنا خوشي مرهن ممكن تشيببن تشتك هاي جير بيجن ريسك ريداكشن بإنجليزي يعني تخفيف المخاطر إنو تشيببن إنو أم خطرة إنو بيتشتي تشيببن يعني بلكي تشتنا بجي بس أم تشنا ببين جمنا خوش أم جير بيجن إنو والله لازم مولو بكن مثلا علاجاتني هرموني هن جانا تصرفاتنا هن دهيلن في خطر كيم جي بكل بيشي كي بيتر آنكا عالميا بو يبشي عمري 25 سالة حياة 3 سالي يفضل أم دكتوري أورام ببينن تشنا هن جيرد بيجن يعني ريسك أسيسمنت موديل شو يعني بزماني عربي إنه نمازج تقييم الخطر إنه حر خشك يجمع لبور أف عواملي خطورتي تشيك عواملي ممكن جمو يقريكا تشيك لبيشي يكجي قصة عائلي وجينية قصة عائلي بشكل أساس أو رامي سدي مبيض جم بيركي بروستات جم زلام بنكرياس جم بيركي وزلام كولون ومستقيم جي نوعا ما جم بيركي وزلام أبانا حرشار غريكانا جينيا يعني كجينات ومورسات بهف غريداي دي عائلي دي شجبان غريكا هبه ممكن يكجبان حربين جيدن للجم وكيدن دمان باقي تشيك طبعا درجتا قرابتي هي شوي سينيزيكي من إيبي كتير درجا يكي أواهري خطورتي باوي دي خوه برای زاروك ايه تشتك دور تاتا واند تنه بس بابك دور تاتا واند درجات دوا ايد بمثلا آفن خالن زاري قهن زاري براني افايا حر درجان يزيك تبه خطورك بالانتبه آد دوا طبعا تشنه هنا عرق ولون وابتشتانا افايا عالميا مروتي تشتغله بس لجمع قش مهددا يعني قش تحت الخطر جبرق اف عرقي ما يعني ولو امكارن بيشن وزنا زيدة طبعا جم فيركي عامل خطورة تشتك هي جرد بيجن بي ام اي يعني مقياس كتلة الجسم وزناوي لسر طولاوي بالمتر يعني وزن بالكيلو على طول بالمتر للتربيع دردك هذا رقمك معينة قزيدي بيستو بينجاب دمين دبع عامل خطورة يعني وزنا زيدي جي دبع عامل خطورة شما جبرق جريك بيسيري معتمد سر هرموني بيركي سر استروجين وبروجسترون وقتا شحم زيدي بي هرموني بيركي تخزنت شحم ده فدمين عامل خطورة تغارة عامل خطورة بس نقل كي مزنة كحول نقل كي مزنة أنا كاتشني نهجة ما دركتنا إن هنا موانع حمل هرمونية يعني قالت بيركي ما زاتشان صارو كاتينن موانع حمل دستينن إيه هرموني بالذات يعني إيه حبن خاصة إيه بروجسترون تيدابن يعني تقاربي حياة سري صدي بيست سهي معدل الخطورة زيدتكن فترة استخدامي زيدي سي صالة بحياة بين صالة بي دفان حبابستين ممكن خطورة إنه سرطان سدي شيبه بزيدي 20% زيادة بسر خطورة تابعي وكيد عوامل خطورة يدن جمع تشنهن انه يعني نبدست نخوش اللي هي انه جزو كاتسن البلوغ ده يعني زو دورة سبيكر حمل تنبه كيم بن دوري هف بن قلكي عبانا نبدست نخوش نبانا عبانا تشني فيزيولوجي نه
0: راستي شيرت وتعليمات قلكي جرنجن هي في سلامتي جبوي هركس يدخازم وخدي تعالى ولو فينا خوش دوري ما وتفا ببه بشتي فيستراني امي بحثه تجربه جوانا ككتش بكن كويجي قالك زحمتي كشان نجبرنا خوشيا بنجشيري امي لي قهدار بكن بيتشاوا اول لهمبر فينا خوشي سكني تشاوا جي راحت بو وتنامي يجي تخازب هنا هركتكي وهرجنكي اللي هي فيامه

0: گهدارن هیجا گلک چیروک هنن بالکیشن و تایبتن جبوی خودین وی. ایجا هر چیروکک دناوا وی دا ازمون و درسک جیهیه. چیروکا میوانا من ایرو چیروکک لسر صبریه لسر اراده و وینا خورته که اول همبر نخوشیه که گلکی گران و مزن سکنیه. نخوشیه که زحمته. بمن ریه دریا تلیفون جقامشلو تیما سلیمان که او نخوشه که یانجی کچکی جی نخوشیه آپنجشی را سین که راحت بویه. دما تا باش به تیما گلک سپاس گوت بوی میوانا من و تتفلی من بویه.
1: هلا سر چاوات ساقیرو.
0: تیما یعنی از باورم او کلین هان کلین نخوشن لیکا ام پچکی وگرن دست بیکی او کلیا گوت ناس کر گوت نخوشه. تا چاوا ناس کر دبری خدا کوده که؟
1: اولام ناس کر طبعا کتله نخویا بوم. از طبيعة قلت كي زعيف بوم دركت كتلة تحت الأباط بن تشاني كاني بشتوينا طبعا وقت مجيت فورا از أهلي من درخس نشامي بشتي فوساطة ولو دركت شبه يعني درنت كت خبيسة شبه خبيس بشتي مع عملية شكله دركت خبيسة وزبلشي ما بمرحلة علاج
0: اف دس بيكاوي بو يعني او كيشان صالي بو اف باري تشقيسي بو
1: ده 1024
0: وچه غی تمنی ده چقیس بو تیما؟
1: عمرین 27 بو هنگی بدای ده 27
0: پشتی گوتا ناس کر که افنا خوشی بطرهیه که دست بیکر گوتا درمان کرنی بک یعنی تم مراحل ای علاجی دست بیکر او مراحل ای چاوا بون؟
1: ایم منزانی بو انو نخوشیم ری طبعا اهلی مجمرنا گوت بون جبو نفسیا مولم بشتي عملية شو ما جم دكتور قوتم إنه مبلشين بكيماوي طبعاً منزاني بكيماوي تيا إيشاوي تيا بشتي ونا يعني إيش هاي الجسم دوله أبداً أفقاتش نزاني بون بشتي بكيماوي بربراسيز قلتي صدمي يعني كانت محركة نفسي ده بس طبعاً الحمد لله أهلي منتجتني يعني سقلكي بأسرم وأبو علاجاتي كيماوي تقريباً يهرب بستويكرو كيماوي بون بشتي ونا مبلشين أشعة بشتوينا تحفظ دم الناعي بمبرن والحمد لله وقودي ما تجاوز كر
0: تدبيش مع الباطع من جمرن را نقوتن يعني أفنا خوشي بطري ما اشتر دقوتن شوية شاغي
1: هنجي دقوتن معه بس مراجنة كتلة بدي أشعابي يعني نقوتن من دكتور جمر قوت إيه من نزاني بو أبدا
0: فترة أو علاجة شخيصي بطر دريش كرتا قوت يعني ده حزار وبستو چار دس بيكا ويبو أزباورم كان جيبو وشو قيسي بتر دريش كر حطاني قوت راحت بو
1: كامل تبلو يشعة ومناعي وكيماوي الصالة كوني في الضبط مشتيوينات اللي في مراجعات من هو
0: جوي شاقي حطاني آن هاتي هنا ولو بردوام دوان فحوصات ومراجعات يا خواتيما
1: طبعا هر شش هيقا فحوصات جميل
0: بشتي قوت ولو تبقى وايا كتام جير حد بو دكتور شترقو تشبو يفيك يشبو يفان فحوصات وإجراءات أفي روتيني
1: الحمد لله وقتي آخر جار يعني أش حموت إشتي خلاص بومك وإنه الشفاء تام الحمد لله وبشتينا إنه هرشش هيفا بس فحص للإطمئنان فقط يعني
0: أف تجربة هان أف تشتيقو بترش يبو تشقيسي ولو باندور تكر هجر أم بحثة أو جناحية نفسي بكن تشتي بيتر ولوش بوي تزحمت بو كان كيبو
1: قالكي زحمت بو نفسي إجباري كالتعبي ومستحيل كسكي ماوي بيبي بين إيشي وبين عزبي بس الحمد لله يعني إم راسي نكت مي حالة نفسي قالكي ده يعني طبيعي بو وكا إنه هون خوشكا إنه إم دايما مدقو ابتلاءك ويخلاص بي بس
0: وقتا قوز بتار تشتغلين باري قوم درباسي هواي ببن تجمر قوت سيماتا قو يعني حطاني دكتور جوية مقاومة مش درزية كيماوي ما بو عجي ماي تشتي قافا قوت جوبو جم تشي خصبو قوت جيرو دس بكيماوي بكنا
1: طبعا قوتم قو كيماوي مقو ازي ايرو بم قوت متأكد يجبر ايشاوي هاي ولو مقو از متأكدم ونفس روجي مبر ساعات شار وجا شارشن بأورو طبعا فعلا روكا مزعج بو ام قلكي ترسامج درزية بو اكتر شيجنا خشي بلكي يان مبيرنا برمفهمنا كر يان صدمة المكت براستي دائما مدقو بس بو اي او شي منزاني بفور بوشي مدقو مكيني ليتن بفور شي بس منزاني بو افقع عذاب براستي والحمد لله يعني متجاوز كتر جبر اي بمرة يعني واعي بونا او ترصاولو ندان براستي والشاميم عم بلكي افجي تأثير هيا وزندنا في مجتمع دابو جبر مجتمع براستي وقتي زهاتم مقوتة تنبيوية زهاتم جاركي مدرزيك برنسيام قلكي حطمي ايه دورامي بشتي وينا الحمد لله ديسا شو مشان الحمد لله نفسيا خوش بيان أكيد وكوتي نفسيا استعابين بي فترة دا ومقيش ديت ومكحر ديت وقالك تشتي يعني مديتن بس دائما مش هالي خردقو ابتلاءك هي در بس
0: ما اي بيتك يشترد قوتن شو حطان يقولو تعدل تذكرني انجي نفسيات اولو
1: انت عاجز تذكرن مجتمعي دراما مثلا هيرون ولد ونخوشي ومرن وطبعا قالك البشام تقول فلانكس نخوشي مريا فلانكس ندقو مثلا انسانك علاجي تبي مدعمك نفسي بني اموينات رصين وبشوكة بداية عمري قالك طبعا اي مجتمعي دراما وعي بلكي ايه دايما بجمع بوعياوة فقيرة لنا يعني كده انا مقصود دولت بجنيك
0: تشمر قوتك وقس تقريبا صالو نيفك يلشامي مقم بتاني تتجارك دا كتبو قامش لو ايجاد في دما هاني داد في صالو نيفك دا تشقي سيقرن بو او دعمو آلي كاريا كسين در دوراتا هقر ان بحسا مرفي تبكن بحسا مالباطا تبكن تشقي سيولو دعمو تشجيع دانتا
1: قل لكي والله طبعا ام كالكي مرما شش هيفا و ديامي بافيما قل لكي دعمام كرن الحمد لله وخامي بجوك او شي مربو نت حسام ابدا انه والله انسانه ككيم يعني خوشي مرايا يعني ابدا ما حياته طبيعي تعيشي بس اجباري مثلا ايش هبو تعب هبو نفسياك تعبي بس الحمد لله واكلك متحملات
0: تقوت اسينا شي بردوام دوان فحوصات عندنا تقوس حرش قيسي تشيدك
1: هرشي شي فحصك عادي يعني طبق محوري عادي اي انسان خوشي بيرشيدوي بيشتينات في فحصك تشيكي ولأن سالينا خوشي يعني قرأك كامل يعني هرشي شي باف حصات دولتي دربة أكيد نولونا نوك البرن البرن طبعا البرن اهتمام قلكي كيمو
0: تلفيتك يا تشيت كيان تدي سابري خود الشامي تيما
1: ناول هرشي شي باف شما شامي
0: لغوري اف تشتيت بتارة شي بو تتيدا درباس بو تشتو خاص بيجوان او يقونها بنفسها تجربة درباس تبن رسالات بياما تجبوي وانا تشيه
1: نخوشي نمرنا اجبر مقالة كفشتغ على حس كريم بالعكس انساني نخوش كبي كرك كزانبي دائما بشتي تعبي وبشتي صبري فرجني زيكا واي انسان معرض اج نخوشيرا نخوشي ابدا نمرنا وايج دورا وارجي تعملاو بنخوشرا برا لطيف بينا برشتغالي مثلا بشاوة فلان كسمر بفينا خوشي اجبر قلك عالم جبينا خوشي ترسي حسابي تكي يعني حساب اسم مجرد نعبي ويتكي قلك ترسي
0: إذا كان من بتشكي دوري بين خوشي هرن مش برجو تجي راحت بويه هردم يعني تراحت بمينا بشت يعني بري دمكت بروجيه كتايبتش بويه خوت دس بيكرينه دمك دو دريج نه افي كهاني شو مر بتشكي بحساب بروجيه خوبك بحساب مشروعي خوبك بيترشد نافاوي دي
1: مشروعي مش بو نقص حديده وشبو خورتي نادي وطبعا قالك تشت امورنا دي هنا هم دانا خصنا أف مشروع والله ولو صدفة شيء بأوجه هبالك مش مرقود بحسام مشروع كي كرمجو أز لاحظي نقص حديد بقلك يرا عم قلك على مير هيا طبعا مكوناتينا برينها مخواري ملخو جربانتي أفكرة ولو شيء والله ونوم داخستي إن شاء الله يعني روج ندي زيتش ندي داخل بس حموت تش تيز داخل طبعا متعلقة بصحتي
0: جبلي فيك تيما تروجا خوشاوا در باس دك تتكاري تكنها
1: دوام تكمل المواصلات واز جمعية هيز دما طبعا اكتر بشتيم از الحد بوم اب جمعية دي تقلكي كيف عم هات انه عالمنا ولو هنا براستي اعلى طبعا وقودي يا جمعية وجمعية هيز قلكي اري عالمي تكن وقلكي نشاطاته طبعا اجيز باردر تكفن براستيم ازمام عجيبان وتشكلوا المنطقة هاي قالك مساعدة عالمي تكن نفسيا وكامل يعني
0: كاري تبوانر بخوت شاوا ايتيما تتشتك بوانر
1: بوارة از متشافمة طبعا بستي متشافي هنا بوارة شنا نشاطاتا دعم نفسي
0: وكيد انت خوندي ايتيما تخلص كري خوندي اخوة
1: نعم ادارة عمل الصالة ازنم تخرج
0: تخصتي بالا خوب بشتي قوت راحت بويت خوندنا خوشي بردوام بكي
1: أري والله بس أكيد إني أقدر
0: بخير وسلامت قل لك سباس جبوته خدي قوتي وصحتي حردم يعني هردم بدت تيما قل لك سباس جبوته وتبليبونا تبمرة بمرة بو تيما سليمان كو أو جوانك رحد بو يجن خوشيا بنجشيري قل لك سباس جبوته ساعتها تخوش به
1: تصابي رب سوچامي

0: كوني امرأة خطيرة قلك جرينجا كوهيز وخرطبون الجمهر مروفك هبهي فحطاني جو كاربة ديجيانا خدا بردوان بك والهمبر وان زحمتيان جي بسكنة إجا قهدار انهيجات دما داويدا كتشو خورتين دفري بري خو قلك دان وان بروجيين تايبت بلكي أو بروجي بتشوك بن بسيط بن لي وان خصقو أو مواهب وهوايات خول بيش بخينين بوكي درفتك كارج بو يخو بكين تشقيس يعني دوري أو اختصاصة واني آجامع يجيبه إجا ميفانا مني يا جاري جوانك كتش كو او درچويا فاكولتيا اندزياريا ا كمبيوتر ا هندسه معلوماتيه دي دهمان دميده خوست كو درباسي واري اي كاري دستان ببا كاري اي هاند ميد و دي تدريزا ا اطارات ا دكاربك كو اويا تابلو يانچيك بريا تاو درزيره زيده تر لسرد سبيكاوي چتشته هيش گوبري خو بده في واري هاني امي بهفر لوي هف بيوينا تو ماركري گهداري بكن كومن بجوانا چوليره چيكريا گهدارین برنامه رادیو زین نه به من ریدریا تلفون جقام شلو جوانا چولی کو او درچویا اندزیاریا حاسوبه و هم پروژه کوی تایبت هي د کار دستانده دما ته باش به جوانا
1: دم باش مست
0: جوانا جمر بحثه پروژه خو بګ دنا و وی د کار دستان ته چدکه
1: پروژه یم تطریزه از وک تعلیقات مترس چدکم یعنی ناف سر نویسان دیان جی حروف تعليقات سيارة هنا ينفتها هنا والجوري طلبها كالكيجي شو تصاميم جوج متخازن مثلاً تشنا تخازن جبو جب ديواري خوفة كني مالي يانجي ستاندات تخازن جبو جلسات تصوير يانجي عيد ميلاد داري يانجي جلسات خطوبة وشتيولو طبعاً حمك جي شغلة يدوية بتطريز طاو درزي أسجلكم
0: تشكن كي تدس بيكري يا جوانا
1: أفهي صالك زيدي صالك يم دس بيكري
0: چه تشته هشت گوت بری خواب ده کاری دستان؟
1: راستی هیچ دست بکه ده کفام گل که هشته فن رسم و چته و لورتیج بچوکانی ده محج رسم دکر فهم حولاند گو از شخور مشروع که بچوک وکم لماله بمعنو از نیزی که تخرج بوم جی محس کرد گو از بجربین بکا تطریز چلویه مجرباند اول قطعه مشخور چه کرد براستی گل که نخوش گدر کتبو دورا که مگو بسکن از سر خوگل که پر بشیم فاز بلشیم بشکل که جدیم چه کر قطعک براسته او قطع بمرهاد فروتن و فورن جی شغلیم بلشی و خلکی گل که جی حس کر
0: چما وادشتا لازمین دوی کاری تدبیتر؟
1: طارات جمر لازمین افتاری گروور هنه خشبی هنه و سیلیکون هنه و طاو درزین
0: تواناش کوده که پیداد که یعنی او مواد گوشتر لازم لجمع پیداد بین تش کوده که اتکره؟
1: دست به که دم مگلگ زحمتی جبو ویادیت جبر از دچوم یعنی از دگریام اوه خشبی گلگی هبون و اوه خشبی گلگی نتحاد خستم براستی اوه سیلیکون بیتر دهاتن خستم شخو تاو درزی هنه اکید الحر داری هن بس تارات گلگی کم بون بیکن چن محلات هبون و خلاص جید بون فمپرسی گلگ عالمی دگو امجشامی محلوی تینه جبر بسعاری وان چیترن بمر نظر بطيفيا فمقررند أسجيئين بوصينا مديقهم أمنتره وجمر تشيترش
0: تحار چقي سيد وصينا أف مواد يشتر لازم؟
1: ما هي أز جاركي دوصين مشتي لازم أز عدد كيباش دوصين مين
0: قلق دمي دخو حتى قود جي جمتا؟
1: شيئين دورا بشتو بينج رولا دخو
0: حار قود تابلو يكي تشيك يانجي تقطعاك يتشيك تقريبا چقيس وقتي بتردخو حتى قود خلاصك؟
1: لگوری طلبا گوته خستن یعنی تصمیم گوهاتی خستن گوگل اک وقت جیر لازم به اکتر شی یعنی دورا ده روژا یازده روژا اولو دخو آ گوگل اک شغل جیر نوی یعنی کمی اسبو که پرد مردمین
0: او بخوا احجام نوی طاراتی الجمته
1: جی 8 سانتیمت بلشی حتا 20 سانتیمت بس شده گو استینم 8 سانتیمت بو تعلیقات سیارانه بچوکتر هنه ایش با مفتا جی حشتا بچوکتر هنه او گله که بچوکن و استینم وسط جی دور حفده شازده اولوی و خیاس همازن جمه 20 سانتیم
0: سعر اوان چه قیس حر که جوانا یعنی اف تحديدا سعری الجمتا لسر چود مینه؟ تلسر چه اعتماد که؟
1: براسی اعتماد سر شغلی گو هاتی خوستن چتا گو هاتی خوستن به چقا شغل جردوه؟ حسب ساعتی که سرد مینم سرد شغلم و چه گوته استخدام کردن و بس او
0: تقریبا قطع حریب چوک تکلیفه وینا چقیس آمازن دیگه چقیسی الجمته؟
1: جی 7 دولار دست بیدی که وبجوردن. يعني براسيم حديدان ديج يعني شحفتاي حطا 25 دولار اي احري مزن وتشتن هنا قالك شغل جير لازم بدقي 6 دولار ايش
0: تاقبال شاوادي للسيرفي بروجي يا اخوه
1: براسي خلكي قالك ايش كاري ام حسكر براسي ايغو دسبيكيت ايغو اول شيء جمت خصن جاركي دچون يعني ليدن ارين دغو يعني سر تصويره قالك هاتي ظلمان دن كاريتا وكيف أقول لك كيف أخلكيش كاريم رهات وأزم مبسوطون فيتشتي
0: تبس لغوري خوستك وداخوازا زبون كاردك يانجي قطعي حازر الجمتهنن بيداد بن؟
1: نا قطعي حازر جمتنن لغوري زبون چود خوازا أز لغوري طلباوي چهتكم
0: شخواه جوانا ما بحسا فيه كيشكر أو تبخوي انت هندسة معلوماتية تخلاص كري تأيصال خلاص كري جاتا قوت جبريا صالك تقريبا تدس بفي كاري كري تشاوى ولو توازن دخست نافا خوندنا خوك كاري خوده
1: زحمتيا قلكي قمديت قو اسكار وخوندني بافر بمشين د اوقات امتحانات ادبو فمتحاولان د ازبتكي شغل تقصيرية تخمية جبو قو استعديل خوندنا خونكم شخواه وقت صاني صالة داوي بو جمرة قوم في شغلي ده سبيكر وقتا آخر فصل يداوي مشروعي تخرج جمهابو فد مشروعي تخرج ده زحمت بو قوز حردوها بهبر بمشين مهنكي كام ذكر اللي قوري قدرت أخوم طلبات استقبال ذكر
0: نها تقريبا أمبيجن حرمة تقيس طلبات شطرتين
1: بخدين يعني نمحددن وقتا قوم مناسباتها بن بيتر تين خوستن دو وقتا سرصال ده عيدة ده مولو
0: شخوات تا إطارة قل لك يخوشك جي تشيكر بو تقماشي داني بو سرب أز باورن فستانك بو تويات شاوا تشيكر بو جوانا
1: أو إيش بو طلباتي داوتا يا خطوبة عالم تخوزن أز تشتيولو تشيكم أز قماش تينم يعني قماش أز بطاريفتكم دبوك فستانج بو كيرو و بو كوزافة بألوانا أز درسمينا والدوراوي أز بطا دطارزين أو قل لك يخوشك عالم قل لك كيف عنجيرات
0: أو بخطط ريزا لسر إطار كارك زحمته يعني قال لك كار شيرتفي وقت قال لك يدخو
1: بخدي وقت قال لك يدخو وقال لك متعب جي يعني مرة وقتك يدريش سر رودني
0: بتر درباس بوي قلت يعني تدس بكارك يكريت بإطارك يكريه وبتر نصب بطيت أخرها كرت دفجي قرية
1: مدفجي نقرية بس بمرت هيبو أنه خراد بو بمرة فمقش خراكر ومجنوب دير دس بيكر متشكر
0: جبو پیش روژه جوان تا چه دانی پیش یا خواه؟ تیوی پروژه یا خواه بگی لکوی دکی؟
1: خواده دبالام ده یه گو از غرفا کی بچوک چکم گو تید ورشات تطریز و عمالی دوی و چشتی ولو تید هبن جلسات بن جلسات کچکا ولو افگل کی دبالام ده
0: گل لک سپاس جبو تا جوانا چولی گو تمرا بودریا تلیفونی جقامش رو هیویا سرکفتنش بوی تتخوازم ساعتا تا گل لکی خوش به
1: یا تجی خوش همست
0: شخواه اف بو هف بيبينا من بجوانا چولي ركوينا بحثا پروژيا خوش مرا دكرت كاري دستان دا تدريزي دا و داخو يعني كرنجي بو هگر حس کرنو وينو ارادام روف هبه و يقلق داريه نوش بويوينا ببن

خلقا ميا ايرو تجه چيروك بون چيروكين لسر هشياريه هيفيه وينو ارادا خورتش بوي دسبيكا نو هيفي دارم كو بدلي وبون لفر امدكيشن داويا خلقا خوني ايروش برنامه راديو زين قلك سباش بوي چكسي حطاني نهال مجهوداري تكر سباش بوي هفكار عمل كنترول هيفا عبدالقادر لسر آليكاري وفان سراني نخش السيدان حسين بورابون بخاطري وهم بيدنا واخير وخشيه ده بخاطري وجارك دن.

0: هر ام دمها جوت مهدنه ناوی و مه جوت مه مها جوت کرنا عرضانه هر کسی دی حاضری عرض خود که کوموس مکه نه دست به بکه بخیر و سلامت لی ای سال نو که هر سال نه ام ترکتور ناو عرضاده دبینن نجی کسی که عرض خود قلابیتیه و راکریه همه بیجا حمودی منی حاضر کرنا موسمکی بی وندایا و جاری و ایجار هل بتونه بیجنه چما گلک زحمتی هنه هینا فاطوری خلکی یه موسم بری نهات نداین دین هینا لسر خلکی هی مازوت جالی که دن ره بوها بویه و حیان ها نرخاب تایبت را کرنا عردان جالی ترکتور و خودی ترکتوران و خودی عردان بخوه نهات نیک آلی کرن هینا که چونو هاتن هی نرخ نبدلی گلک سان ویه ایجا تایبت ای سال که تکلوفه و نرخی ترکتوران دی چواب اقبال هی تنه ی حیان ها هر ایرو بازده مهی درباز دبه یعنی نیوه مهی درباز بویه و چویه دما بزاره یجی و بمره به تایبت بریز احمد زلفو خودی ترکتوره کیش باجاری عاموده بهتر میقالا و مجاری بکن سباها تبخیر به بریز احمد
1: سرچعبا بریز سرچعبا گلکی بخیر اهلا وسهلا سپاس سر تلیفون آوانی آرتا
0: وی گلک اسپاس بو تجی تدیمانی ترکتوره که اصور اولو خوشک نوا عرده تجمر شاندیه انها تر کدری تل کی جا عرده یو تچدکی
1: ساغون ساغون مجمرون ساغون خودیز لگری فیرز دو شغل مانا
0: تل گری فیرز یعنی باران تنسکناند عرده شل تنسکناند
1: نا والا باران نهاتی باران بخک هات بسید بو گلکی بسید توز بدوار دو تا حدیث بکره با والله
0: باشه بریز احمد دما جود کرنا عردانه حیانها و عرد را کرینه و دست بکاری خواه کریه
1: خوده ما دست به اینه کریه وای هنکی مهی از داجون بخوده مازود بهای وضع یعنی گل که خرابه یعنی عالم نمازانیم به چاوا بکن وکانه و خراب کر مازوت يعني فاتوري خلكي نهاتنه وضع يعني قلكي مازوت بغاي عالم بري حرصال في شاغي مديش كي خلاص ذكر مدس ببزاري ذكر مثلا كا إيسال عالم حركة وان تنه بجار كير عادي خلكي ينكش بريزن دراسته بأبدا نشنا وان شوية
0: يعني حيانا ها وتو عرض رانكري وتشي نكري ودس بي نكري
1: ما تشي كري بري ما عجوتي چوا بس تشكي قلكي هندك لا يتذكر بار في شاغي بار وی چاغي يعني از که شخصيا مزارع بو مسيح هزار دولار مش خورچان مدي جيكر او مدي وجهارو جيكر بو
0: اها وحيانها
1: شغلي بطانا شغلي
0: تقي حزاري حيانها
1: خدي از نقي ام حزاري انا تقريبا 400-500 دولار ماجوتي
0: 400-500 دونم والله قال لك كيمه تجمر بحسب بك اسعار تشاواي نرخ تشاوانه
1: بخود اسعار تقریبا ما یعم 4-5 دلار اش خلقیت خوازین عالم دی بیژن گلک و ای مجی سر دولمه یعنی از ده حسبینم دول یعنی لتر و نیوک مازوت امدر یعنی سر مجی تکلف گاوا گز به مثلا 3 دلار وک بار و سر مجی گرام به از یجی بخسر و جا استعذاب المقابل خلقی جی بکم عالم جی فقیر یعنی یکی 100 دلمی ای مثلا و هر 1000 دلار بده ترکتوری و 1000 و 100 دولار يجي بده بزري خب كره ايكا وفاتوري خلكي بالمقابل جناتنا يعني مازوت قلكي بو هاي قلكي قلكي يعني شغل قصه كنان
0: بار سسي بو دونم بس سيا وجودكر اي سال 4 4.5 بينج
1: جي 4 ودرك احاطه بينج جي عالم دي شغل
0: حياه بينج جي در كلباتور او دونما كلباتور تشاواي
1: خود کرویتور و دیسک و کهفن و دو جهار و برای مقابلی دیسک کیه یا کرویتور
0: کی؟ اها اجازه داد کار چی دبیم بدیلی وان یا چی گازن دکن؟ چبر که فقیره بله رو شوان زحمت ها
1: نه جوتیار گل کی گاز نه دکن یک جه ازم از هر سال که مزارع موقعنا کرم کرم جوار گو یعنی مسیح هزار دولم داد کرد از پدی از ایسال گز کارم هم هزاری داغرم از ملکم از نکارم یعنی سر می ترکتور آمنه و دراسا آمنه و بزر آمنه مکلف گل کی مکلف وی مازوته یعنی گل کی تعدل مکری والله
0: ایجا بریز احمد تگو دونم بچارای چارو نیوای و بلکی حیا پینجاجی هر هگر بدلی و حرد و تو جود کار به بترد وفولو
1: ایوه بو فدوی اجی آلیکاریا فقیر بکم آلیکاریا خود یه عرضا بکم ما اوز گشی براز دیوان دو میجی نابه
0: جو خود جودکار دوری اولی من بخواه فلاحن و من بخواه ستراکتور و دراساجی دو شغلن تنها لگری فیرس تی چه قیسی باجو؟
1: از تقریبا دور صد دولمی هی از باجو مزی ترکتور خواب سکنینم ایجا حتا خدي عرضا بين يا بو كاو مجبور ما يشلو بكن ويباجون قال لك عرض ويصال بسكن يعني عرضي خلكي تعبانه ويبكن كبقوليات صور دو جهار ولي خنجبو سر وعنك اللي في مثلا جديد لا 10 دولار ابدن و 5 دولار ابدن ونكار العمارتي مزبوطي وقت حرصال جي بكن
0: بري جاري خلكي
1: وش خردو
0: او دو جاليخني دو جهارو
1: ودو جاليخن ويبيع مع ما خجي خلاص
0: باش تبحث دو جهارو كربري خلكي حراسة عميقة ذكرن كو عرضي بقل بينين خوش تربكن زنجيل تربكن عرض أخوك موسمي وان ياجي برهمي وان داويا صالي باش به إيصارو تشتكي ولو هب ياجي خلكي ما خجي خلاص كن
1: نا والله ويخجي خلاص كن ماما يعني حرصال خلكي قال لك أجيت بخيومي مثلا مي إيصال في برجو أمناتش مش خوش سكاكي لأخينا يعني سكا كابلاو أبايا وقت بيجي فلاحتها آغا ميقة سكا إيرو روب 14 دولار أي وبلاو تقريبا دور 10 دولار أي 9 دولار أي 10 دولار أي كاي كي صد والمي ويهب ويش بيجي ويش هفر بيجي نوي تركتوري زحمته قال لك زحمته أشترنا بمشونا بيفازا يكي 20 دولمي يهب مجبورة
0: يعني بهتر يعني بهتر خليك بري خود الدنا هارو ودو جهي عما سطحي وكنا بسر وسر وخبي بمشينا
1: ها ما خوشي خلاصك ما بي ما خوشي خلاصك او
0: اي باشا هر تجي جودكاري وتخودي تركتوري يجي الدخوازي وچنو بيوستيو بچهي يعني وقت كيم ما يموسم قالك ورجي حازكرون ما شاء الله بايس خيرك ايصال زوجي هاتي مزقينيه كباش دده فاتوري وچلي هاتي سوزي خالكي سوزي آليه بيوانديدار جهاتي معنيش بيواتين چكوتن
1: دخوازي ما فاتوري ما بدن ما ودخوازي ما مازوت قداك هذي قم قارب من حركات كي بكن جملتي خره جبراي خره خد يا عرداره قم قارب من كار كي بكن يانا زحمته قال لك زحمته
0: بلاز برساويه كي بكن ديني بار هنا ايت الجم خلكي هنا ندانته
1: ديني مني بار جم خلكي هنا وهنا ندانم قصدرم جم كيت بفاتوره من هاتي ودي بوا عردي سوايتي بتشينه اي كاز سيرتشاز يا اخي كحك مازوت مرتنا فاتوره من هاتي
0: أري راست
1: يعني شلو
0: وهجر إيصال وقت أقول تربيج ورج مرة كبدين حياك وكأخذ فرجك يبينو تهره
1: إيه از مجبور مزهر جيران وكش ناس وكش دوستن بس كا يعني أقل شيء تبي حقي معزوت يبدن
0: أري والله خذ فرجك يبين بريز أحمد راستي جروش قال لك زحمة إجا جزيرة يعني جي كورو راستي هركز دبارة مالاوي لسر شاندينية يج موسم حياة موسم أم جفي برهم يدخون روش زحمة بويو أسبارم تصل وكا إيصال نبوية بالتايبات هاقر أن بحثة جوت كرنا عردادكن بزار جيل بيش يامي قال لك تشبه برز غريكن هفي دارم روش باشتر ببه وأف مجار وأف دوسي أف ملف بقشتي جراسي قال لك يجيرينك أمي هر بشو بينين قال لك سباس بوتا هر تلسر كار بجي تدما خدامن بريز أحمد زلفو خدية تركتوري كش باجاري عامودي كوتايبات نهالي سركالة لغري فيرس قال لك سباس بوتا
1: قال لك سباس بوجي وقال لك سباس يا ودكم
0: ساعات خوش

0: جوتيارو كو طيبة دوان روجان ده بهتر لكار لسر كار وخواس بها جيل خو حرام كريه لدوان روجان ده خمو كلاوان الدين نتاني راستي جي كو عرد خو باجون يانا خمو كلاوان كو كامو سمي اي سال دي چاوا در باس بمجار نتاني جوت كرنه بزار هيا سماد هيا را كرنه داين دراسي وحمود نافا هبدو ده اجابت مقالا في مجاري بكن قهداري ما بمري جوتيار طلال حسن بطيبة يكج قندي قندواري باجاري عمودي سرس بهي هاتي وبري خضايمه تقلك بخير هاتي لفر استوديو ارتا لعمودي مرا حاضر صباح بخير بروجه تباشبا
1: اهلا وسهلا سجاوا صابه
0: قالك سباس بوتا بريز طلال برياكو اسدس بموسمي نهبك مكاوني تشبكن امنك قال موسمي باربكن وضعي موسم تشاوابو وتفاتوري استلام كرنا
1: والله فاتوره ما تستلام نكرن يعني انا براستي فاتوره ما حتى انا تشداني فاتوره يعني حتى انا شاري له قرك شاري ما هي بوزعيني الربع القيمه ددن وقت بيجي هين حتى 26 ما حفتاجي فاتوره هن حتى بتاريخ يجي هنا 26 حفته ما ها حفته هين هنا
0: اها هنا هنا
1: يعني انا جاي سي له شاري ما هي يعني هني كن رجام هني 22 رجام يجي
0: يعني انت تبشك قسمك يجي استلام كر
1: نعم استلام كر از بشكل عام دي بيجي
0: بدوري دي بيجي
1: سر دوري دي بيجي تسلسلها دوري يعني شاوي فاتورة اما بيجي دوازده مها شاد بلشي شرائي دوازده مها شا حتى بيست و بيستو حفت بيستو ششي مها حفتا في شراء چي بوي ايجا روجي اول وقت بيجي روجي اول شراء كهم بو فاتورة هنكي بيت شون وقت بيجي انا كتي وقت بيجي ضرورت عويد يعني جي اختي فاتورة پر بونو انا يعني أنا سي ام اي جاي إلو بلكي هكا شهر بدن نزانم وقت بيجي إيه كاي شو وقت حتى بيجي بيستو شش ما هي يعني كا قالوا أسبوع عقد دوس سي شارجر دبي بشتي وي جاي شو أبوك إيه فجر جاد يجي نقطة صف جاد فجر دوازي ما هي ده شبر فاتورة شو وقت كن ربك يجي ده
0: ربك يجي ده قسمة كده دون ده قسمة ده هيلن كن دون معرضة هنا
1: والله عرضي ما 400 دولم هي
0: ما شاء الله 400 دولم تبار شو شاندي
1: ما بار قنم شاند منك مو كان منك جلبان كان شولك كان بيفاز بو كخس بو
0: ونرازي بو نجنر خاكرين اغنم يبار يعني بدلي وابو
1: والله ده بدلي ما بو اولي كيفا ما هات ما قو يعني براستي السعر باش بي كر پري سوري پري سوري جيوه تالي مجال دي قيمة خوب يعني بشكي جاوك بيجي زحمتي چه بو ده توريد ده توريد ما قو او مرحلة جي در باس بو ده نمشكلم جي خلاص بو بشتي ويجا مصدمي المرسلات توزيعه پرا براستي يعني فلا يعني حركة ما قصة كده عندي هين وقت بيجي محقي درسانة داي قالك أجي فلاحتنا داي قالك أجي عمالي خونا داي يعني قش مفتوفة تيجي دان يعني زحمة أبار بعد تجي يعني يا دوب تأموري خوي مالي دمشين وقت بيجي تنكه دينا بده
0: براستي بلا يعني هرون دحفك كليد دنها توريد خلاص بوها نرخ يعني إدارة بو باش بو إجا فاتورة كالدوري ده فاتورة خلاص بخير وسلامت إدي بزر ويشابش برحيان هاد باري بزر ده تأقاهي تنية جوت يارين دفري قشتي جراسي زحمت ياوان أول فاتورة إنها مازوت جيبوها بو يعني لترا مازوت إيرو بيازده حزاران نرخ باش هقر أمقالة موسمي بيش ياخو بكن
1: والله نرخ نباش ما هي ما فاتوري خوي دي نستندي وقتا قلت عقباك دل بيشامة شي بو مرسلا انا حرصال فان شخا خلقك شعردي خوف لحد دكر جاهز دكر وقت بيجي شاندني ير ايه مازوت بو هاي مازوت انا تدرر دي بيجين ابا محروقات ابا حرقات لغازيات بي بازداي ولود بيجين ام نزانة ووكا انا جي ادي جي كده حفدة ونحسل شاسد ورقي دينا بتنسر اف يكجي سببا مازوت يك كسي كي جوت كار عردي خوا جاهز نك دي جبر ايرو رو قلق جي راك قمان در كيف نكار وجه كي ديش اللي يخذ كلفة حر وجه كي ديسك يعني يا كلفتول دي بيجي 5 دولارا دو هجهارو 5 دولارا وقتيك دو وجه بكر تعدل خلقي بخلج بولو يعني قصة كيني براسي ايق عردي خاصة جيهي ناجوتي اف يكجي عادي دوا بزر مصير جادي مجهول بزر بزر يعني أنا بلكي احتمال هي بزر سبيها قلكي بوها بدل ما انتخذ في ذكي باران بي ويعني وقت بيجي حكومتي ولا إداري تين تجهزين كذي تبزر في ذكي نم وساتي خو نفع عندنا دين البراسي وساء أكثر بزار وأزيرة عاجي بالنسبة أزيرة عاجي هين تراخيص وهان تشكت كي نبل شيء يعني كي مالك ستشارو دين وات سري ما هي أصلا وقت بوقتي شاندنيه شو وقت بلا حق يعني ما قش سر بابي كمبيوتر بابي انترنت شبابك يعني زحمته يعني قش ورقيات الوقت جيرد فيه يعني منطقه عمودي منطقه كفري وقش مناطق مناطق تقدر بيسيج وكديشي يعني قالك زحمتك هاي شباب بنظام شو الاداره حتى انا سمات يعني سمادات رابي جرك أنا السوكي وقت بيجوان باني أنا على أساس أو بينن مساك صار بزار بينن يعني باعتبار بشتي دمجة يعني هين دمجة وان خشكنا جاي سري خواني على ما يبدو يعني كيماني هي كيماني كي دربي داتيني جوت كار داتيني براستي يعني والجم تجارة جي هاقر أنا تني بين التجارة قال حزار وسيس دولار يتكتون يعني حزار وسيس دولار أمنا ما ظانب أمي تشاواكم بري أمي بري قنم تشاوابو قنم حرت يعني حرتون قنم يعني تقريبا سيتون سماتاني تون سماتاني انا تسيتون جنم تتك تونك سمادينين
0: جبت بخلص بك يعني ولو يا
1: يعني تشاي مروتم مكسور درت كفي مرو باش كفي
0: يعني وكيف درنا كفي
1: وكيف درنا كفي نا اجباري يعني شي مصاريفي هي بهاي وكش دولار اي ما انا هاد سوري وانا دولار بو بازدا يعني افريق انا جنبسي نجي تبقى دولار جام تخسرين جاردين جاردين وقت بيجي سعرها قنم تشكيب تشكيب غير مباشر قنم جي راستي قنم دانين انو تشلو چار تشلو چار طونايب چار مليون و چار سيدي قاسي و آطري چار مليون و سي سيدي وزاد مكافأة انه سيد الويدا كيجي حسميات هنا يعني 8 بالالف جي فاتورة الويدا كيجي قدك بجودكار بشكل كي غير مباشر نزان بكاتشلو بجيش ويجي هم الدردي وي بريغو بستيني وهرنا ما تحسبيني شخوره هما وكي ما رشخل عدي بين براسي في سر مالي وهنجي زحمتي يعني دي هلي او زحمتي هاني دي هلي مرو وانت شتي دي شي جبيرا بك
0: راستا هر صال خطا زراعي ده هذا درخستن اي صال صال ده حزار بيستو شاش بيستو حفت درنج ماي تو خطا زراعي ده نكتج علي حكومتي وديار اف ملف نكي درنج ماين جي تي كافي تبع صاجوت كرنا عرضا كربري تبرز احمد زلفو ميفاني مو بخدي تركتور هيك جوت تجي جوتي وجه دو جهارو مثلا سي سي يانجي تشار از بيج وسطيا حيا 5 دولارات درن قال ديسك جي كير يانجي سككر جوت بتشار دولاراي ام بحثا حراسة عميقات كنت تشكريد في دربات تفكر تدس بي بك تجوت بك عرضي خو
1: والله تركتورا من جمهين تجوت نكري
0: بخيه
1: اما بخيه جب خدم تجوت نكري براستي يعني مازوتا مجي تني حتى ما قبك كيف شغرك مازوتا وارزاني كي بدا برين وقت بيجي حراقات اب سيزدا بازدا قبتش كي بدا برين يعني وقع انا عدي بيجي بار مازوت بشاشو نيفابو و دعمي ببيستو بيش سنتابو ام در علی مراستی یعنی حتی ما هنگ چارا چارو نیوا مشخور برانی تکریم اموری خود مشان و مدخسرین ایجاب و ما بالکه اواغ یازده آنت به یازده و که دعم اواغ دعم مدعوم یازدهی کسی به اجبار بقدیمی
0: که پیدا دبه
1: و یعنی هر میتورک یعنی مراستی ده سد لتری شه ساعت دخوه یعنی گلکی زحمته يعني ما يشي قال لك أبي قرن طاقة جي أبي طاقة جي أنا يعني تبيجي بيجي ده إيه ناجح به شو ما ناجح به أنت ما دام صار محصلة صيفي بلكي شخورين كي صيفي إنقاذ بكن سبي محصلة شتوي يعني جنم مرحلة كده تعبنا ده أو جنم ضربي بيشتوي تدها وابدأ جوالا يعني بلكي أنا يرورو جوي خماسيني عور به ناشغل بكن قال لك جي ميتور ستنا كش طاقة تاني يا دبي ميتور جي هبه وطاقة جي هبه ما يحير يعني يعني مصاريف جي مكلف يعني بيجي بيج حزار دولار شيس حزار دولار تكلف بير يعني بيل الجمع قالوا تبي شيس حزار دولار تدين بك وتبي داخل بك الطاقة كا قالوا تبوا فيني يعني زحمته براستي يعني حر أمنا ما دويني جا أم حركة حر حركة كي أمتكن
0: مصروفه
1: ثانيه وقت شكي نجي كتي دحفيت حرم حركه قلت ما تجدان دني يعني براستي تشكي قال كي زحمه
0: والله راس نجي وكتي صوره طنق ده ازبيج يعني مع الاسف ازبيج
1: بس صوره طنق با صوره طنق سهل
0: تصوجينا ماي التبع صارت جارت دون ميته هنا هجر خدي تمام كرو حمو شرط ومرج تمام بون تيتشي بتشينا ايصال
1: خدي زي تشي بتشينم از هنا كزبر اشخور بتشينم وقت بيجي جبو عدي زي بتشينم كزبر زي بتشينم هناك جلبان زي بتشينم و از اسد ولم قدم دين باعتبار ملكي بلا من ازم من باب الاحتياط براستي شاوا هي يعني امكانيات تن انا براسي ما خو عاد جا خو ما قول كا بتجمر براناش اوروبا جنك جمرناش
0: از دسي خونات زيريوي بس
1: انا نزيك زيريوي هيك انا وقت دي تشد خوازي جي عادي تراسك والله على اساس يعني ما قول بلكي جمر بين هناك وقت بيجي بتشك دعم جمر بين بس حزارك امش خور هناك علي خو قام بك طاقه انا ام ازي بتشينم باعتبار رزازن رزازن يعني از عرضي خو هي بتشينم سد ولما كي زيغنم بتشينم قباران هات بها الخير وبارانا هذا شيء أختك ما كر طاقة ما أفضل ما نكر طاقة يقولوا بمازي شاوك
0: لا حول ولا قوة إلا بالله أري التزامات وجهي هنا راستي جان حمول التزامات أري أم جوت كارو سيرفي موسماي لأسباور محيا نها ديني وجهي هاي دين السرتجي هنا إيه موسمي بار أسبح الزكم
1: أري موسمي بار ما هي ديني مصرفي هنا هناك حكومته حكومتها بري المهبو هناك إيه إدارة ذاتي المهب وبراستي حدك ده حزار ده حزار وتشتك دولار مهبو يعني باعتبار 30% تيد بهرين 70% دا إجمال سلندن ومرسلة نأفتني يجي يعني أنا شو مالات الدقري يعني أجي بيني بسرخوا فرداً وزاروكي متخيلين يعني دو جامعة بايك دي جهر جامعة شامي بوسيحة مصاريف شمر لازمين يعني براستي شخدين مصاريف نمسر مصاريف واخوارني تاني تبي مالا خوي ولا كفلتك تخوارني بخوي التزاماتي وكي دهن مصروف فربو إذا إيقز كفلتي هبي زاروكي هبي يعني زحمة براستي يك هي وداكوي خرابي شخور وداكي چك يك هي مطبخاوي خرابي شخور يعني چو مالا هي كامل مكمل تني يعني دبيد منطقة ما دم قشولون يعني كي اوي قد رفاهيتي ده وقت ديجي 100% حمد تشتي من توفر تشكيولو الجمعات هنا براستي يعني جلس كيماسيه مالا هي حاليك وتشتخصي مالا خود ايه قلاوكي خوب زوجين ايه هواكي يعني قلك عدد چي كان وقت بيجي يعني نمر سلانوه والله كاتش قصة برشتر هاتي خوب بعيش يا مازي وقت بيجي عيشت بيجي بزمدان وشايجي بعيش نامر مازي بمرم
0: كسب ببرتشيبوني نمرية لوقت اقو التزامات وبارقراني هاي وقف مصروفة جاني تعبي مروئي دي تشكي نراستي تقلت تسي كارابك حاتو خوب ماشينة ايجار داوي دا خوازي وچي بري صلال وكا جوتياري دفري راستي جي وان عصب جياني يفي دفرين يعني تبيني كرين فروتن كيم ويتشونو هاتنا وبازارة دا كومي بالنتيجة حمو كسو كاري ممالباطي مال سر چاندنية جياندك دا خوازي و

0: جن بلكي زناشين بدبكي ما نجبر إذا شو السد والمل خذ نكمل جنمل يعني براستي
1: يعني قال لك إيش قلتن أم إدينا ما كان دنيدكن يعني بترسن جيكو دي سات شتكو بارها دي سالا بيجي عيني دوباره ببز
0: يقولوا يوك إيه سال بيجي يعني إيه سال جنم هات وأف سالا بيجي جنمله بي أم قشتة تفكر إذا أف سالا بيجي ما دام جنم جي ناكره وبتخطا زراعي ما نجوارنا قوتي بالعكس بار خطا زراعي بو يعني وثيقاك ده سيما ده بيجي التزام وثيقي ولو ندكرين وقت بيجي إيجا إيه سال تشتا سيما تني كاربي قنم ناكر ما مجوار قوتي قنم دي ما تخطا ما دايب إيش يا
1: ودي وجبر خوكري
0: وجبر خوكري كارو لو سحرا قنم يسر كيفا خوا بكر كامي تشاوا بكن يعني براستي وقع عاصفة كده وجه مدهاتي جا كا وقت بيجي خدي ما بستري كا بيتشوا ببي
1: خدي شكل تعالي إن شاء الله باش بي إن شاء الله يباش بي وده درفت وروش باش تر ببي قال لك سباس بيت بوتا بريز طلال حسن يك جوت كارن باجاري دربي عمودة يا ببورينة وطيبات بحصة زحمتي أكو إيدي تشيب ويلبيشيا جوت يارن دفري كو دس بچاندنا عرضي خوبكن وحاضريا موسمي بيبكن قال لك سباس بوتا

إجا قهدار المكا هونجي فنجان أخواني قحوة دينين بيش ياخو يان قدحا چايج بوي وان كسين قوجي چاي حزدكين بمن رابن دفي ساعتا هاني دا تجوار بحسا مجارن قيلي كي قرنق بكم قريداي نبوة وبجيانا وني روجانا دا سبيك دامي بمجارك كتوعوي هشياري دا سبيك بكن جبركو أمنها دا أو هايفا آ هشيارينا بنجشيرا آ سين كيدانا أمي الهف بيبينا كتو ماركري قهداري بكن ب بسبور د نخوشين اي غريك ودرمان كرنا اشعاعي اشعاعي دنا امي زيدا ترجي ناس بكن بي تشقيسي غرنق او لي برسينا زو او كشف مبكر و بيوست تشقيسي بيوست اجي كويك هردم اوايا كبردوام وان فحوصات دوري جبوي خوتشيكا بشترا و ميبانك منها بامي بحثا تجرباوي بكن كو اويا قل لك زحمتي ديتن شبركو او نخوشا بنجشيرا سين جيبو وجمر بحثا اوري ويتيا خب بينا خوشيرا بك تشاوا ناسكر و تشاوا لهمبر وي سكني حطاني جوجي راحت بو تداويا خلكي دجي أمي زيدتر لسر بروجيا جوانا كاكتش ناس بكن دس بيك عويد بي بروجيا دا تشاوا بوليكي لكا خوندنا ويجي هكر هون دخوازن ناس بكن بي اف بروجيا تشيا بمن رب بمن رب بينن حطاني داويا في خلكي

شخوي اف بن مجارين خلكا ميا يروهون جي دكارن تف تيكليه بمرة بكن تفلي من ببنها قرتشتك دبالا وتبهون دخوازن جمن رابيجن برسن ولسر مجارن ميان مجارن ديتر برسن وجبوي ميفاني من هبن هندكارن هردم تيكليه بمن رابكن نامين خوبشينن خوستكي خوبيجن دريا في جمارة ميا واتس اب 0 نه نه 5 حيشت 0 6 4 نه 6

0: امي دست بمجاري خوبكن بمجارك قلكي جرينج دمها هشياريه ببنجشيره سينكيدا قلكي جرينك كومروف هردم بالدار با وهاي ويشخوها با وناس بك بتشقي سيجرينك كو اول تندرستيا خو مقاتبه او فحوصات دوري جوجيتنا خوستن باشغهنك يانجي اهمال لك جبركو اولي برسينا زو او كشف مبكر رولك قلكي ما زند ليزاكو او مروفي هاني رح حد بباجفينا خوشيه وهمجي او دما قادر ما نكرنيجي كن بك دكتور بلند بركاتكو او بسبوره دنا خوشين اي او رامادا ودرمان كرنا اشعاعي باليدك شينا لسيرفي جرينجيا هاني بتشقيسي كشف مبكر جرينجي وتشقيسي جرينجيجي كويكولو هردم اون فحوصات ايجو جيرا لازمن جيرا جرينجن باوايه كبر دوام تشي بك كان بهفره لبرتشاكي جهف بيفينا وينا غداري بك
1: عالميا وك حملات عالمي هيت مي جبجر بجن early detection أو screening and diagnosis بزمان الإنجليزي إنه التقصي والكشف المبكر عن سرطان الثدي جبرج وك خلكي ما تبالا وان إنه نخشك هبة ولا خشيك خراب ورا وجريك خراب ورا فخلاص أو جيانا ما نما وبداويها فشاش يعني خاصة الجريك بيصير يعني جريك سديدة عم لفيدا وعالميا تبدي يعني إنه تقريبا بلكي زيد دي سري صدي نوت جحالا رح تيجي جهد بهم قاربة نوتو بينجي بس جريك أمزو بي بحسن أم بري بنا خوشي بلاو بي دلاش ده يعني چون خوشي دهندري بي سيري ده بي دبن چنك ده بي أم كارن سيطري بكن حتى زيدي نوت نوتو بينجا شفاء تام إن شاء الله عالميا حتى بين سالاجي وده سالاجي نسبة جياي زيدي نوتي إنو جي رح تيجي بي تمام طبعا زيدي بين سالا أصلا هو أم نما مراقبة جيدكن وچه جريكي نحجي بي عم اعتبار كن جريكك نهشي بوي نهشي بري بي كريكي بيسيري قلكي ترن ناف بيركي بدي تقريبا يعني حر حش بيرك بيركك بيت كبير تقريبا نسبة سي حتى سيو بينجا جي أوراما بشكل عام يعني أورامي بيسيرين زيدي چلي سري صدي چل جم بيركا أورام بيسيري چيد بن بس فيكي يعني قلك آفات أو قلك أورام أنواع نخشية بيسيري چيد بن تشني هن راحتن سليمن نخراب وتشنهن خرابن براستي يعني تشتي خراب ام زو تطور دبه زو بيش دكهبه زو مزن دبه ممكن مثلا بيصير حلمه هر خواري قمار جي بكهبه براستي تعديل ممكن اللاش قشي بك يعني مثلا خوارنا انسان وغيره حرارة قلك يبشف چه ببه وزن دا كهبه خاصة يعني ام درفتك يبديني يعني مثلا شغلي ده هيفا وسي هيفا وافتشتانا خيابك اما تشتي نخرابن يعني حتى ولو جريك مزن بجي نشرت ضرورة تشكي خراب بس جزوم زنبو يعني مثلا إذا إيرو بيحسيام مثلا أزدبينم والله يك سانتيم دخلالة هيبك يدبو سي سانتيم و چار سانتيم نا أبيتر بالا مرو در تشتي خراب سريريا يعني نخشتني نكار ناس بك إنو أبتشتايا خراب ولا نخراب فوصات نجير لازمش تحاليلا جسورتا جفحصا سريري قلكي فرز في ركي ما كتشكي ما بچه ديتن لسينجي إدت بن چنك دبي ولا أمزانبن رح تجي أو جي مراقبة جير لازم او جي دبي مرو تختور حرف تراكي يعني حرف شش مها شش هيفا اما تختوري خوم راجع بكن اما بنرم فحوصات عشيكن انا كأبا دبشن بشكل اساسي تشتك هاي جيرت بيجن وطمق والسكرينين انو تقصي انو كات نخشي مرهن ممكن تشي ببن تشتك هاي جيرت بيجن ريسك ريداكشن بالانجليزي يعني تخفيف المخاطر انو كتشي ببن انو ام خطرة انو بي تشتي شي ببن يعني بلكي تشتنا بجي بس ام تشنا ببن جم نخش ام جير بيجن انو والله لازم مولو بكن مثلا علاجاتني هرموني هن جانا تصرفاتنا هن دهيلن في خطري كيم جي بكل بيشي كي بيتر آنكا عالميا بوي بشي عمري بستو بين صالة حياة سي صالي يفضل أم دكتوري أورام ببينن تشنا هن جير دبيجن يعني ريسك أسسمنت موديل شو يعني بزماني عربي إنه نمازج تقييم الخطر إنه حر خوشك جمع لبور أف عواملي خطورتي تشيك عواملي ممكن جمع يجريك عشيك لبيشي يكجي قصة عائلي وجينية قصة عائلي بشكل أساسي أورامي سدي مبيض جمبيركي بروستات جم زلام بنكرياس جمبيركي وزلام كولون ومستقيم جي نوعا ما جمبيركي وزلام أبانا حرشار غريكانا جينيا يعني كجينات ومورسات بهف غريداي دي عائلة دي شجبان غريكا هبه ممكن يكجبان حربين جيدن لجم وكيدن دمان باطي تشيكي طبعا درجتا قرابته هي شوي سينيزيكي من إيبي كتير درجا يكي أواهري خطورته باوي دي خوهي براي زاروك اي قد تشتك دور تاتا واند تنا بس بابك دور تاتا واند درجات دوا ايد بمثلا آفن خالن زاري قهن زاري بران افايا حر درجة يزيد تبه خطورة البلن تبه آد دوا طبعا تشنه هنا عرق ولون وابتشتانا افايا عالمية المروتية تشتغله بس لجمع قش مهددا يعني قش تحت الخطر جبرق اف عرقي ما يعني ونوهم كارم بيشن وزنا زيدة طبعا جم في ركي عامل خطورة هي تشتك هي جرد بيجن بي ام اي يعني مقياس كتلة الجسم وزناوي لسر طولاوي بالمتر يعني وزن بالكيلو على طول بالمتر للتربيع درد كيف رقمك معينة قزيدي بيستو بينجابة دمين دبع عامل خطورة يعني وزنا زيدة جي دبع عامل خطورة شما جبرق قريتي بيسيرة معتمد سر هرموني في ركي سر استروجين وبروجسترون وقتا شحم زيدة بهرموني في ركي تخزنت شحم ده فدمين عامل خطورة تغارة عامل خطورة بس نقل كي مزنة كحول نقل كي مزنة أنا كاتشني نهجم أدركتن إن هنا موانع حمل هرمونية يعني قالت في ركي ما زاتن صاروا كاتين موانع حمل دستينن إيه هرموني بالذات يعني إيه حبن خاصة إيه بروجسترون تقريبن يعني تقاربي حياة سري صدي بيست سهي معدل الخطورة زيدتكن فترة استخدامي زيدي سي صالة بحياة بين صالة دفان حبابستين ممكن خطورة إنه سرطان سدي شيبة بزيدي 20% زيدة بسر خطورة تابعي وكيد عوامل خطورة يدن جمع تشنه هنا يعني نبدستي نخوشي اللي هي انه قزو كاتسن البلوغ ده يعني زو دورة دا سبيكر حمل تنبه كيم بن دوري هف بن قلكي ابانا نبدستي نخوشي نبانا ابانا تشني فيزيولوجي نه
0: راستي شيرت وتعليمات قلكي جرنجن هي فيا سلامتي جبوي هركس يدخازم وخدي تعالى ولو بينا خوش دوري ما وتفا ببا بشتي فيستراني امي بحثة تجربة جوانا ككتش بكن كويجي قلك زحمتي كشان نجبرنا خوشية بنجشيري امي لي قهدار بكن بيشاوا او لهمبر فينا خوشية سكني شاوا جيرا حد بو وچنامي يجي دخواز بكهينا هركتشكي وهرجنكي اللي هي فيا مبن

0: اف دي سبيكا وي بو يعني او كي جان صالي بو اف باري تشقي سي بو
1: تهزار وبستو تشار
0: ويتشاغي تمني تتشقي سبو تيما
1: عمرين بستو حفت بوهنجي بداية بستو حفتا
0: بشتي قوت ناسكر كو افنا خوشي بطرية بدا سبيكر قوت درمان كرني بك يعني تم مراحل اي علاج دا سبيكر او مراحل اي ريتشاوا بو
1: ايما منزاني بو انو نخوشين ريه طبعا اهلي مش مرنا قوتون جبو نفسي عمولو بشتي عملية شو ما جم دكتور قوتن انو ميبلشن بكيماوي طبعا منزاني بو كيماوي تشيا ايشاوي تشيا بشتي وينا يعني ايش هاي الجسم دولو ابدا اقاتش نزاني بو بشتي وكيماوي بربراسي زقلكي صدمي يعني كانت محركة نفسي ده بس طبعا الحمد لله اهلي منتجتن يعني زقلكي بأسرم وأبو علاجاتي كيماوي تقريباً يهرب بستويكرو كيماوي بو بشتوينا مبلشين أشعة بشتوينا تحفدا مناعي بمبرن والحمد لله وقودي ما تجاوز كر
0: تدبيش مع الباطع من جمرن را نقوتن يعني أفنا خوشي بطري ما اشتر دقوتن شو يتشاغي؟
1: هنجي دقوتن معه بس مراجنا كتلب دي أشعابي يعني نقوتن من دكتور جمر قوت إيه من نزاني بو أبداً
0: فترة أو علاج تشقي سيبتر دريش كرتا قوت يعني ده حزار وبستو تشار ده سبيكا ويبو أزباور كان جيبو وتشقي سيبتر دريش كر حطاني قوت رحت بو
1: كامل تبلو يشعة ومناعي وكيماوي الصالة كوني في الضبط اشتيوينات في مراجعات منهم
0: جوي تشاقي حطاني آن هاتي هنا ولو بردوام دوان فحوصات ومراجعات يا خوتيما
1: طبعا هر ششهي فحوصات جميل
0: بشتي قوت ولو تبقى وايا كتام جير حد بو دكتور شتر قوت تجبو يفيك يجبو يفان فحوصات وإجراءاتي أفي روتيني
1: الحمد لله وقتي آخر جار يعني شحموت اشتي خلاص بومك وإنو الشفاء تام الحمد لله وبشتي وينا أنو هرشش هيفا بس فحص للإطمئنان فقط يعني
0: اف تجربة هان اف تشتي قو بترش يبو تشقيسي ولو باندور تكر هجر ام بحثة او جناحية نفسي بكن تشتي بيتر ولو جبوي تزحمت بو كن كيبو
1: قالكي زحمت بو نفسين إجباري كالتعبي ومستحيل كس كيماوي بيبي بين إيشي وبين عزبي بس الحمد لله يعني إيم راسي نكت مي حالة نفسي قالكي ده يعني طبيعي بو وكا إنو هون خوشيكا إنو إيم دايما مدقو ابتلاءك ويخلاص بي بس
0: وقتا قوز بتارد اشتغلين باري قوم درباسي هواي ببن تجمر قوت تيماتا قو يعني حطاني دكتور جوية مقاومة مش درزية كيماوي ما بو عجيب ماي تشتي قافا قوت تجوبو جم تجي خصبو قوت تجي ايرو دس بكيماوي بكنا
1: طبعا قوت امقو كيماوي مقو ازي ايرو بم قوت متأكدي جبر ايشاوي هاي اولو مقو از متأكدم ونفس رو جيم بر ساعات شار وجا شار شنبي أورو طبعا فعلا رو كمزعج بو إيم قلكي ترسامش درزي بو أكتر شي جنا خشي بلكي يعني مبيرنا بر مفهمنا كر يعني صدمة المكهد براستي دائما متقو بس بو إيه أو شي منزاني بو بورد وشي متقو مكيني ليتن بورد شي بس منزاني بو أفقع عذاب براستي والحمد لله يعني متجاوز كر جبر إيه بمرة يعني واعي بو نقو أو ترصاولو ندان براستي والشاميم عم بلكي أفجي تأثير هيا وزندنا في مجتمع دابو جبر مجتمع براستي وقتي زهاتم مقوطة تد نبيوي تزهاتم جاركي مدرزيك بر نفسي عم قلكي حطمي جئي دورامة بشتي وينا الحمد لله ديسة شو مشامي الحمد لله نفسي عم خوش يعني. أكيد وقوتي نفسي عم استعارين بي فترة دا ومقيش ديت ومقحر ديت وقالك تشتي يعني مديتن بس دائما مش هلي خردقو ابتلاءك هي در بس
0: ما اي بيتك يشتردو قوتن شو حطاني قولو تعدل تذكرنيانجي نفسيات اولو
1: نفسيا مجتمعي دوراما مثلا هيرون ولاد ونخوشي ومرن وطبعا قالك البشام تقول فلانكس نخوشي مريا فلانكس ندقو مثلا انسانك علاجي تبي مدعمك نفسي بني اميناطر صينن وبتشوكا بداية عمري قالك طبعا اي مجتمعي دوراما وعي بلكي ايم دايما بجمع بوعي وفقيرة لنا يعني كده انا مقصود دولود بجنيك
0: تجمر قوتا قو أس تقريبا صالو نيفك يلشامي مام بتاني التجارة كيدا كتبو قامش لو إيجاد في دما هاني داد في صالو نيفك يدا تشقي سيقر رنبو أو دعمو آلكاريا كسين در دوراتا هقر أن بحسا مرفي تبكن بحسا مالباطا تبكن تشقي سيولو دعمو تشجيع دانتا
1: قال لكي والله طبعا إمكال كيم رماش شايفا و ديامي بافيما قلكي تمام كل الحمد لله أخوامي يبجوك أو شي مربون نت حسام أبدا إنه والله إنسان ككيم يعني خوش يمريا يعني أبدا ما وق حتاخد طبيعي تعيشي بس إجباري مثلا إيش هبو تعب هبو نفسياي كتعبي بس الحمد لله واقلكي متحملات
0: تقول أسينا شي بردوام دوان فحوصات عدنا تقول حرج قيسي تشيد كم؟
1: هرشي شي فحصك عادي يعني طبق محوري عادي أي إنسان خوشي بيرشيد بي بيشتينات في فحصك تشيكي ولا إنسان خوشي يعني جرك كامل يعني هرشي شي فحوصات نقول تي درفا أكيد نولو نوك البرن البرن طبعا البرن اهتمام كلكي كيمو
0: تلفيتك كي تشيد كي أنت دي سابري خود شامي تيما
1: ناول هرشي شي فحصك
0: لگوری افت شتیت بتره چی بود تیه ده در باس بود تو چطور خواست به جوان اوی گونه اب نفس تجربه در باس دبن رسالات پیامات اجباری وان چیه
1: نخوشی نمرنا اجبر مقاله کشته علی حس کریم بالعكس انسانی نخوش که بی گرک زانی بی دائما پشتی تعبی و پشتی صبری فرج نیزیکا و ای انسان معرض اج نخوشیرم نخوشي ابدا نمرنا وايش دورا وارجي تعملا وبنخش بر لطيف بين بر اشتغالي مثلا بشاوة فلان كسمر بينا خوشي تبر قلك عالم مش بينا خوشي ترسي حساوي تكي يعني حساب بس مجرد نعبي ويتكي قلك ترسي
0: إذا كان من بتشكي دوري بينا خوشي هرن مش برقو تجي راحت بويا هردم يعني تراحت بمينا بشت يعني بري دمكت بروجيه كتايبت شبو يخوت دس بيكري ندما كدو دريجي نه افيه كهاني شمار بشكي بحساب بروجيه خوبك بحساب مشروعي خوبك بيتر چد نواوي دي
1: مشروعي ما جبو نقص حديدة وجبو خورتي نادي وطبعا قالك تشت أمورنا ديهان هم دانا خصنا اف مشروع والله ولو صدفي تشيبو أوجي هبالك مش مرقود بحساب مشروع كي كرمجو أز لاحظي نقص حديد بقالك يعني قالك على ميرهايو طبعا مكوناتينا برين هام مخواري ملخو جربانتيو أفكرة ولو تشيبو والله ونوم داخستيو إن شاء الله يعني روج ندي زيتش ندي داخل بس حمود تشتيز داخل طبعا انه متعلقه بصحتي
0: جبلي فيكي تيما تروجا خوتشاوا در باس دك تتكاري تكنها
1: دوام تكمل المواصلات واز جمعيه هيز دما طبعا اكثر بشتي من از الحد بوم اب جمعيه دي تقلكي كيف فاهم هات انه عالمنا ولو هنا براستي اعلى طبعا وجودي يا جمعيه وجميعها هيز قال لك آري عالمي تكن وقال لك نشاطاته طبعا أجيز باردرت كذن براستيم أزمام عجيبان وتشكلوا المنطقة هايهم قال لك مساعدة عالمي تكن نفسيا وكامل يعني
0: كاري تبوان ربخو تشاوا اي تيما تشتك بوان رب
1: بوارة از متشافمة طبعا بستي متشافي هنا بوارة تشنا نشاطاته دعم نفسي
0: وكي دنت خوندي تيما خلاص كري خوندي ناخو
1: نعم إدارة أعمال الاتصال لازم نتخرج
0: تخصصي بالا خو بشتي قلت راح تبيت خوندي ناخو جي بردوام بك
1: أري والله بس أكيد إني إدارة
0: بخير وسلامت قال لك سباس جبوتا خدي قوتي وصحتي حردم يعني هردم بدت تيما قال لك سباس جبوتا وتبليبونا تبمره بمره بو تيما سليمان كو أو جوانك راح تبو يجينا خوشيا بنجشيري قال لك سباس جبوتا ساعتها تخش به
1: It's a bit of a switch on.

0: كوني امرأة خطيرة قلك جرينجا كوهيز وخطبون الجمهر مروفك هبهي فحطاني جو كاربة جيانا خدا بردوان بك والهمبر وان زحمتي انجي بسكنة إجا قهدار انهيجات دما داويدا كتشو خورت اندفري بري خو قلك دان وان بروجي انتايبت بلكي او بروجي بتشوك بن بسيط بن لي وان خصقو او مواهب وهوايات خو لبيش بخينين بوكي درفتك كارج بو يخو بكن تقيس يعني دوري او اختصاصا واني اجامعي جيبا إجا ميفانا مني يا في جاري جوانك كتش كو او درچويا فاكولتيا اندزياريا ا كمبيوتر ا هندسه معلوماتيه دي دهمان دميده خوست كو درباسي واري اي كاري دستان ببا كاري اي هاند ميد و دي تدريزا ا اطارات ا دكاربك كو اويا تابلو يانچيك بريا تاو درزيرا زيده تر لسر دسبيكا وي چتشتي هيش گوبري خو بده في واري هاني امي بهفر ال في هف بيوينا تو ماركري گهداري بكن كومن بجوانا چوليرا چيكريا گهدارن برنامه ی رادیو زین نه به من ری دریا تلفونی شقام شلو جوانا چولی کو او درچویا اندزیاریا حاسوبه و هم پروژه کوی تایبت هی دکاری دستان ده دمات باش به جوانا
1: دم باش مامستا
0: جوانا جمر بحثا پروژه ی خوب گدنا و وی دکاری دستان تو چی دکه
1: پروژه ام تطریزه از وک تعلیقات مطرس چی دکم یعنی ناف سر نویسان دیان جی حروف تعليقات سيارة هنه ينفتا هنه والغوري طلبة خلقهجي چه تصاميمي غجمت خوازن مثلا تشنات خوازن جبو غب ديواري خو وكني يمالي يانجي ستانداتا تخوازن جبو جلسات تصويري يانجي عدميلا داري يانجي جلسات خطوبه رو شتهولو طبعا حمق جي شغله يدوية بتطريزي طاو درزي از چهد كم
0: تشكن كي دست بيكريا جوانا؟
1: افهي صالك زيدي صالك يم دست بيكريا
0: چه تشته هشت گوت بری خواب ده کاری دستان؟
1: راسته هشت دست بکه ده کفام گل که هشته فن رسم و چته اولورتش بچوکانی ده محج رسم دکر فهم حولان گو از شخور مشروع که بچوک وکم لماله بمعنو از نیزی که تخرج جه بومجی محس کر گو از بجربین بکا تطریز چلویه مجرباند اول قطعم شخور چه کر براسته گل که نخوشی گدر کتبو دورا که مگو بسکن از سر خوگل که پر بشیم فاز بلشیم بشکل که جدیم چیکر قطعک براسته او قطع مرهاد فروتن و فورن جی شغلیم بدشی و خلکی گلی که جی حس کرد
0: چه موادش تا لازمین دوی کاری تدبیتر؟
1: طارات جمر لازمین افتاری گروور هنه خشبی هنه و سیلیکون هنه و طاو درزیم
0: تواناش کوده که پیداد که یعنی او موادی گوشتر لازم لجمع پیداد بین تش کوده که دکره؟
1: دست به که دم مگلک زحمتیش بو ویادیت اجبر از دچوم یعنی از دگریام اوه خشبی گلکی هبون و اوه خشبی گلکی نتحاد خستم براستی اوه سیلیکون بیتر تحادن خستم شخطاو درزی هنه اکید الحر داری هن بس تارات گلکی کم بون بیکن چند محلات هبون و خلاص جید بون فا مپرسی گلک عالمی دگو امجیشامی محلویتین اجبر بس عاری وان چیترن بمر نظابطی ویا فم قررند از چی این بوصینم مدیگوم امنتر و جمر چیترشم
0: تحر چه قیسی دوستینه؟ اف موادش تر لازم؟
1: مهی از جار که دوستینم چی لازم؟ از عدد کی باش دوستینم این؟
0: گلک دمید خو حتا گو دیگی جمتا؟
1: شی این دوره 25 روزه دخو
0: هر گو تابلو یکی چیک یانجی تقطعا که چیک تقریبا چه قیس وقتی بتر دخو حتا گو تخلاص که؟
1: لگوری طلبه گوته خستن یعنی تصمیمه گوهاتی خستن گوگل اک وقت جیر لازم به اکتر شی یعنی دوره ده روژه یازده روژه اولو دخو آ گوگل اک شغل جیر نوه یعنی کمی اسبو که پرد مردمین
0: او بخوا احجام نوی طاراتی الجمته
1: جه 8 سانتیمت بلشه حتا 20 سانتیمت بس شده گو استینم 8 سانتیمت جبو تعلیقات سیارانه بچوکتر هنه جبو مفتا جه 8 بچوکتر هنه او گل اکی بچوکن و استینم وسط جی دوره 17 16 اولوی و خیاس امازن جمع 20 سانتیمت
0: سعر اوان چه قیسه حرکی جوانا یعنی اف تحديدا سعری الجمتا لسر چد مینه تلسر چه اعتماد دکه
1: براسی اعتماد سر شغلی گو هاتی خواستن چتا گو هاتی خواستن به چقدر شغل جردوه حسب ساعتی گو از سر دمینم سر شغلم و چتا گو تید استخدام کرن و بس او
0: تقریبا قطع حریب چوک تکلیفا وینا چقیس آمازن دیگه چقیسی الجمتا
1: جه 7 دولار دست بیدی که وبجوردن. يعني براسيم حدد عنديش يعني شحفتاي حطا 25 دولار اي احري مزن وتشتن هنا قالك شغل جير لازم بدقي 30 دولار ايش
0: تا اقبال شاوادي للسيرفي بروجي اخوة
1: براسي خلقي قالك ايش كاري عم حسكر براسي ايقو دسبيكيت ايقو اول شي جمت خصن جاركي دي چون يعني ليدن ارين دقو يعني سر تصويري قالك هاتي ظلمان دن كاريتا وكيف قلت لي كيف خلكيش كاريم رهات واز مبسوطم فيتشتي
0: تبس لغوري خوستك وداخوازا زبون كارد كيانجي قطعي حازر جلجمت هنن بيداد بن؟
1: نا قطعي حازر جمتن انا لغوري زبون چود خوازا از لغوري طلبا ويتشتكم
0: شخوايا جوانا ما بحثا فيه كيجيكر او تبخوايا انت هندسا معلوماتية تخلاص كري تا ايصال خلاص كري جاتا قوت جبريا صالكي تقريبا تدس بفي كاري كري تچاو اولو توازن دخست نافا خوندنا خو كاري خوده
1: زحمتيا قلكي قمديت قو اسكار و خوندني بافر بمشين د اوقاتي امتحانات ادبو فمتحاولا عند ازبتكي شغل تقصيرية تخمية جبو قو استعديل خوندنا خونكم وشخوا وقت صاني صالة داوي بو جمرة في شغلي دا سبيكر وقتا آخر فصل يداوي مشروعي تخرج جمها بو فد مشروعي تخرج دا زحمت بو قوز حردو أبها برب ماشين مهنكي كام دكر لقوري قدرت أخوم طلبات استقبال تكر
0: نها تقريبا أمبيجن حرمة تقيس طلبات شطرتين
1: بخدين يعني نمحددن وقتا قو مناسباتها بن بيتر تين خوستن دوقتا سرصال دا دعي دا دا مولو
0: شخوات إطارة قال لك يخشك جي تشيكر بو تقماشي داني بو سرب أزباور فستانك بو تويات شاوات تشيكر بو جوانا
1: أو إيش بو طلباتي داوتا يا خطوبة عالم تخازن أز تشتولو تشيكم أز قماش تينم يعني قماش أز بطاريفتكم دبوك فستان جبو كيرو وبوك وزافة بألوانا أز درسمينا والدوراوي أز بطا دطرزين أو قال لك يخشك عالم قال لك كيف عنجيرات
0: أو بخطط ريزا لسر إطار كارك زحمته يعني قال لك كار جيرت فيه وقت قال لك يدخو
1: بخدي وقت قال لك يدخو وقال لك متعب جي يعني مرة وقتك يدريش سر رودني
0: بتر درباس بوي قلت يعني تدس بكارك يكريت بإطارك يكريه وبتر نظب بطيطة خراك ارتدفجي قريه
1: مدرجة نقر ياي بس بمرت هيبو انو خرا دبو بمرا فمقش خرا كر ومجنوب دير دس بيكر ومتشيكر
0: جبو بيش روجي جوانا انت چداني بيش يا خواه تيوي بروجي يا خواه بكي لكو داكي
1: خودي دبالام دا يگو از غرفاكي بچوك تيكم گو تيد ورشاتي تطريزي وعمالي داوي وشتيولو تيد هبن جلسات بن جلساتي كتكاولو افقالكي دبالام داي
0: قال لك سباس جبوتا جوانا تشولي كوت مرة بودريا تليفوني جقام شلو هي بياسر كفتنش بوي تتخوازم ساعتها تقال لك يخوش به
1: يا تجي خوش همس
0: شخوا أفو هفبي بينا من بجوانا تشولي ركوينا بحثا بروجيا خوش مرة تكرت كاري دستان دا التدريزي دا وداخو يعني كرنجي بوغ هجر حسكرونو فينو إرادام روف هبه ويقال لك دارية نوش بوي وينا ببن

بالخام شو بشينو بشلومو أبخو شو مرحيمد أرتا إف إم. يسعد مساك المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو أرتا بمدينة القامشلي على موجة 99.5. بشينو بشلومو أبخو شو مرحيمد أرتا إف إم. تحرستو حثو ديدا مفرسقو لرحيمو ديدا أرتا إف إم. معكنا على المايك داني صليبا.

بشينو بشرومو أبخو شو مو رحيمي دقارتا إف إم شو مو رحيمي أديو مع أبو دوقي محتفلي بترفيع من يونو دمينا مفرسوفي لأعمار دمينا أو لفرق مختلفة دا دبو دوقي وديسا أديوما هاوي انطلاق حث انطلاق حاث ونقحرته لعشيرة دجوالي أديوما أحنا اقميدينا مود عنوثو علومي دانو وحزينا من يوئي عشيرة دجوالي وقي أبو دوقي كل فترة قسيمي ترفيع دمينا لفرصو فيد الثيف وشو عمينا

شنو بشلومو أبخو شو معر حيمي دارتا اف ام شو معر حيمي بيقاميتو احنا قدوبين مودعونوثو على فرق دبو دوقي اللي موجودين احنا قابين هركي بيقوزرتو اي فرقة قاميتو كميلة هي قطعان الجراميز او الناعمة اللي هن يكون دمينا بمرحلة بمرحلة ابتدائية يعني مصف قاموا هل لوشتي فيو وما قمني ما قمني كيتو ديسا دمينا دي روضة دو دي حضانة يعني اللي ربكم اشمو هل ما ما تنصف اول احنا كمينا ني اقنادس يعني اللي قوم الفني ميدوني غلبة بسيطين على بودوقي بس يروي اشمو نخاكو عبري لقطعان ذا جراميز بشكل رسمي اي مرحلة دتري اللي هي كميلة كشاف اول اللي هي كيو اي مرحلة اعدادية كوي الفيديسة ميدوني روحونوية ميدوني دمينة اجتماعية وديسة كوميدي صقل شخصية هن دمينة وكشاف متقدم اللي هي كيو دي مرحلة ثانوية اي مرحلة رب اللي بابو دوقي هي كميلة عشيرة الجوالة طبعا هاني احنا اي شاتافة ابو دوقي ضاعيري افتح لها نقهرته طبعا يعني اي عشيرة هي دمينا كو قصدين ايبا فرقة يعني هي اللي كو جمعوا ابو دوقي رابي اللي للعل ما تمون احصر للعل مو تمون احصر دمينا افرسو فيكم كومنك نشي عم حدودة لحتى مخططي لانشطة لحفظة لكتون وحتى بدمينا مهارات دي قيادة يروي قابية وشعارته هي بتشمشتو قاونيتو يعني الخدمة العامة واللي هي حامي أهم أهداف دي عشيرة هي خدمة عامة لكم شركي وكم خططي وكوسيمي دمينا مبادرات خاصين ليعيتو وحتى ديسا لو مجتمع محلي ككل مبادرات كتل علاقة دمينا بمجال إنساني بمجال واجتماعي وحتى ديسا بمجال بيئي خد يعني زرعي دومي ساتي حافي منضفي جنثو منضفي نهره هاوي لا سمح الله ميدي لوطو وكون مطيبة لحتى تعبري ومقدمي وعذرون ديسا وهانو وهدف أساسي ميني وكيد نقحري توستي عود مينا هدف أحرينو اللي هي اي شخصية دو فرصوفو مقاولة زد مروي قابد من أما فاهم إيجابية ضحايا إي قيادة أي درب وقدر معتمد على الروح ديسا هدف أساسيو اللي هي نكتوين قايودة دعتيد اللي هي نكتوين أقايودة اللي بثر جنحتي لفرق حريني ومعضري أما الفوني طبعا هانو بالعموم هني المعلومات اللي احنا ابيعينا دوبينا النيد منا على عشيرة الجوالي واللي اديو ما ابو دوقي محتفل بو ميدانو ومرافع دمينا حمشو عسري فرسوفة بين عليمي وعليموثو مفرغ دبو دوقي هاون بي عشيرة بدي جوالي لحتى مكملي دمينا او محققي اهداف الثي ابو دوقي سريو هركي قابينا بزارين بيقامشلو بتر الفوتلو فحصر كاليوبا اي فرقة دي جوالي اعدو نقحرتو ضعيرو منطلق لها ضعيرو مكملة دمينا بي اقرثو دي جوالي اللي قايمو ميقاميتو.

طبعا شو معي الحين بشينو بشلوم أبخونا قحرتو ميدينا مدعونوثو إشمو هستي مكثب زبنيتو دمينا على بودوخي أبودوخي احنا هركي قابينا بي بزهرين مشتسي بشاتو 1933 على دمينا ملفونو شكري شرموكلي هي مشاتسلي دمينا أبودوخي هي ومجموعة مي حوروني إلو إذا مش غيرا احنا على بريثو يعني الفو تشعمو شوعمو شبقونو الفو تشعمو شوعو سيرو بيرد بعدين باو هي اسم لي دمينا مشاريلي ما حد اللبنات أساسية أو دمينا النقاط النقزة مهمين لحركة كشفية ولي سميوا دمينا خد مشريثو مخيم بجوزرتو كميلة براونسي بإنجلترا والفو تشعمو تمونيك قدرينا دمينا يعني هي وانطلاق رسمي دبو دوقي بألفو وتشاعمو وش وحصر دمينا مشاريلا اي مرحلة دي كشافي يربو فبألفو وتشاعمو تمونحصر ضعيري مساملة لنا قحرت وهاني أفرسو في رابي انو هني كتون هي جوالي وهانو نافق ومصطلحانو دمينا بويرحد اوب بيدمينا بمنشورات ومقر كشفي بريطاني هاثي واي فكرة دمينا دي جوالي وأي دربو مشتسو ببريثو ومن تعقيلة يعني إيه حركة كشفية من تعقيلة مي دكثو لدكثو مي بريثو لبريثو حتى مطيو إلينا أحنا بألفو تشعمو شتو ثلاثي خد معمرلن وملفونو شكري وعم حوروني هركة معمري دمينا ومقار دوفوج اللي هي هالقعدو موجوديو بيعيتو دمور يعقوب مي وما نكلها قديو ما وفوج فايش الطرعيدة فتيح فايش كو موفق ملفوني رابي كو موفق فرصوفي كتوين دور غلبي رابو دمينا هركي قامينا بمجتمع ومجتمع سريويو بيقوزرتو قسم رابو من ديسا نافيقي الأوريفي نافيقي دمينا الأمريكا الأستراليا لدكوثي ولبلدان دبريثا كله وطامو ديسا مشاتسي بودوقي سريوي تابعين لفاطر يرخوثو سرييتو هانو أميدي اللي احنا كم مفتخرين عيبه وأميدي اللي كم مايز زالين إيقامشلو وعامو سريويو بزالين.

بشيرة بشلومو أبخو نقالي توشوم عرحيمي دقار داف إيم بثر ما مدلن موضعونوثو أحنا دمينا على بودو قيبل أو خابل عموم وقابينا بسوريا وقابينا بيقو زرتو خدمة مرلن محتفلة أبودو قيبو ترفيح وترفيع ديسك تلي مراسم غلبة حالية ترفيع مي فرقة دناعمة لي فرقة دمينا اللي إشمو ربطر واللي كميلة من فرقة الجراميز لها الكشاف الأول كو طقوس غلبة حالية كو يعني أوخا كو سيمي دمينا خد مطبات ناعمة أو صعوبات ناعمة على القد عمر دون عيمه يعني مثلا كو محتي حوله كوطورن وجرموز عينوثة صخيرة نويت مينا أو حتى سيمي قشره وزعوره مالخ أعلي لحتى قدر توي يعني مخلص لي وتوي أمل فوني دي حاثو كونو طر لي لحتى مستقبلي لي فرقة حثتو وتوي عم حا أو توي حا مني وديسا أفرق أحري نستي منفزو ميدي كوي كولي كو دمينا كو قسمي اللي هي أو القسم الكشفي أو الوعد الكشفي إنه هني كفيشي ملتزمي بأهداف دي حركة كشفية وقمع عذري أنه شيء وكفي شيء مهيمنة ومخلصين دمينا ليعيته ولو أثره ولبو دوقي بالعموم فأحنا متمانين أني أفرسوا في حافة مرحلة حثته بتجربة حثته وأكيد يلفونه حاثه إن شاء الله بتون قدي مسؤولية ودمينا أني ألفو بريخي وزالين إيقام شلو دائما نعم وفقلة ملفوني غلبة رابي شابيعي بمراحلاني فإن شاء الله أبو دوقي مكملي بيقر ثثي وفويش وفوج كشفي دسريوية دمينا هركي قابينا بزارين الطرعيدة فتيحي هالعولم علمين ميقم يعني ميقم فترة طوطو واسطي مش غيرا احنا محتفل ليوا بذكرى دحا وتشعي دو شو توسو دبو دوقي تون مو ومو تون مافي وتون تلث مو دمينا الفو بريخي لفرسو في حاثي كوليه.

وهو خاش ومو رحيم يكون معطينا لحارة يتودي تحرستو أديوما. وهيك مستمعين يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين. لقانا بدو يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5. كان معكن على المايك والكنترول داني صليبة. كونوا بخير.

أغلم بون بأفابون هلورين دو غلينو دو هناسم بون تابلو يكبرين من تان كرده قرباني خيانتو بأفاي أي بأفا أي بأفا برو بنو لسرسمي برادر توش أي برادر توش أي برادر هوري ناپاچي أوم بوب كسر برون برون برون إيو غوران إيو دوران نتانزاني نتانزاني خيانت هوينيكا هوينيكا بو خموجان برون بخواتان دسبيرم لغدرتان نابورم

خوزي بري من تديما يا زيادة يك بريبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جد البريبا أبيناتا.

والله عزاز عزاز عزاز عدنا عزاز عزاز.

اخي عزازي والله عزازي.

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أنكم قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 مكرر 9 1 7 وسنكون رحيم.

وزي بلبل بباقه داره وزي بلبل بدستورا كابين وساكل بدستورا كابين.

راسي حد الجيدم ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها مرة تغمض عيونها